الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

ومعود يعرقص ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود يعرقص ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى طاقة من التجديد والتفكير المستقبلي المبتكر، حيث يستقر القمر في منتصف برج الدلو الهوائي لينشر في الأثير روح التحرر، التواصل العصري، والبحث عن أفكار غير تقليدية. وتتكامل هذه الروح المبتكرة مع الدقة والترتيب الاستثنائي الذي تبثه الشمس بالاقتران مع عطارد في العذراء الترابي، مما يمنحنا جميعاً قدرة عالية على التحليل السليم وتنظيم شؤوننا اليومية بذكاء. ومع التألق الساحر للزهرة في موطنها

0: الآن نحن أمام يوم يجمع بين الذكاء، الابتكار والانسجام الاجتماعي. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم.
1: برج الحمل، يفتح لك القمر في الدلو الهوائي الصديق أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي. يوم مميز للقاء الأصدقاء، مشاركة الأفكار الجريئة مع المقربين وتوسيع شبكة علاقاتك، بينما تدعمك الشمس وعطارد في العذراء لترتيب أعمالك اليومية بذكاء ودقة متناهية. برج الثور، يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، الطموح والسمعة الاجتماعية، الدلو. يوم ممتاز لإثبات حضورك المبتكر أمام المسؤولين وتقديم أفكار غير تقليدية في العمل. مع دعم ترابي قوي تمنحه لك الشمس وعطارد من العذراء الصديق لتعزيز طاقتك الإبداعية والعاطفية.
2: برج الجوزاء، الأجواء الفلكية تضعكم اليوم في أوج التفاؤل والرغبة في الاستكشاف. يدعمكم القمر من برج الدلو الهوائي الصديق، مما يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للسفر، التخطيط لمشاريع طموحة أو اكتساب مهارات جديدة. وتضمن لكم الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أوقاتاً عاطفية مفعمة بالحب والانسجام. برج السرطان، يوجه القمر في الدلو طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، بيت المعاملات المالية المشتركة والتحولات النفسية والعملية. يوم مناسب جداً لحسم ملف إداري أو مالي بذكاء وإعادة تنظيم حساباتك برؤية عقلانية، بينما يمنحك المريخ في برجك شجاعة وطاقة عالية لقيادة أمورك بثقة.
3: برج الأسد، يتمركز القمر اليوم في البرج المقابل لك، الدلو، مما يضع شراكاتك المهنية والعاطفية في واجهة اهتماماتك. يوم مناسب لعقد التفاهمات، تبادل الأفكار المبتكرة مع الشريك وترطيب الأجواء، بينما يواصل المشتري في برجك مدك بكاريزما عالية وحضور لافت في كل مكان. برج العذراء، أنتم في أوج الإنتاجية والصفاء الذهني. تتألق الشمس وعطارد في برجكم لتمنحكم طاقة تركيز عالية وقدرة تحليلية ممتازة، بينما يوجه القمر في الدلو طاقته نحو بيتك السادس لتنجز مهامك اليومية وتنظم جدول عملك وصحتك بكل إتقان وسلاسة.
4: برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً وجاذبية استثنائية. يدعمكم القمر من برج الدلو الهوائي الصديق ليعزز طاقتكم الإبداعية والعاطفية، ويفتح أمامكم أبواب التسلية والأوقات السعيدة مع أحبتكم. برج العقرب، يركز القمر في الدلو أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم ممتاز لإدخال لمسات تجديد وعصرية على بيئتك المنزلية أو إيجاد حلول ذكية لمواضيع عائلية، بينما تمنحك الشمس وعطارد في العذراء دعماً اجتماعياً وصداقات متينة.
5: برج القوس، تملكون اليوم طاقة حوار وتواصل ممتازة. وجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات، الدلو، يوم مناسب للمفاوضات، طرح الأفكار الجريئة وإتمام المعاملات بذكاء، بينما تضعك الشمس وعطارد في العذراء في موقع مهني بارز يتطلب منك الدقة والتنظيم.
6: برج الجدي، يوجه القمر في الدلو أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية والموارد. يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي والتفكير بطرق حديثة ومبتكرة لزيادة دخلك، مستفيداً من الدعم الترابي العظيم الذي تقدمه لك الشمس وعطارد في العذراء الصديق للتخطيط البعيد المدى.
7: برج الدلو، أنتم نجوم اليوم وسادة المشهد الفلكي. يستقر القمر في منتصف برجكم متناغماً مع الزهرة في الميزان وأورانوس في الجوزاء، ليمنحكم حيوية استثنائية، حضوراً مشرقاً ورغبة قوية في التجديد وإطلاق الأفكار المبتكرة بثقة عالية.
8: برج الحوت. يدعوكم القمر في الدلو اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الهدوء والعمل خلف الكواليس لإعادة شحن طاقتكم. وقت مناسب للتأمل والتخطيط بذكاء بعيداً عن الضجيج، بينما تضمن لك الشمس وعطارد في العذراء توضيح الرؤية في الشراكات المهنية والعاطفية بكل دقة.
9: حظك على الهواء.

0: كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم النجوم بغنية وخبرية. هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: هرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا صرتوا بتعرفوها 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبتسمعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج www.jabellebnan.com وجبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الأربعاء 26 آب 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة، كل الأزمنة أزمنة يسوع المسيح. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. ليبانان ماذا يحصل في وطن لبنان؟ خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وإخراجا بحييكم. شو بدكم تخبرونا؟ فيكم تبعتوا رسائل صوتية ومكتوبة 03-444-037. هل تعود خدمة العلم لوطننا لبنان؟ شو رأيكم؟ بتفضلوا أو ما بتفضلوا كاستفتاء أنه ترجع خدمة العلم لوطننا لبنان بعد توقف؟ أكيد صوتكم العالي محترم من وطننا لبنان ومن إذاعة جبل لبنان. رح نسمع اليوم رسالة صوتية من مواطن من بلدة إبل السقي بقضاء مرجعيون. انضرب بيته، كان قاعد هو ومدامته بهالبيت بكل أمان، انصاب البيت، توفت زوجته فداء منذر، وهو كرمالة عم يركض بالماراثون وعم يشارك بنشاطات رياضية، لحتى هو لابس تي شيرت عليها صورة ليكن ذكرها مؤبدا. رسالة صوتية من المواطن مجيد منذر من إبل السقي. عيوب بالسيارات الصينية، تقرير خطير وردنا من الأردن. الحكومة الأردنية رح تطالب وكالات السيارات الصينية بتعويض مئات الأردنيين بعد عيوب مصنعية للسيارات الصينية. خسائر كبيرة بالأردن، بيكونوا ماشيين وعم نشوف فيديوهات من العراق ومن الأردن، أكتر شيء البي واي دي منشوفهم ماشيين وأزبا بيقع فجأة الموتور تحت منها للسيارة، عم يتكسروا السابورت تبع الموتور، معمولين من شيء حديد منه كتير يعني هافي ديوتي، نوع من الفونت معمول السابورت تبع الموتور عم يفلت بينكسر على الحركة على الفريمات الفجائية أو شيء، بيقع الموتور تحت السيارة وبيعملوا حوادث. على كل التقارير من الأردن عن الكارثة التي تهدد حياة السائقين بسبب السيارات الصينية، على الأقل في الأردن نحن بننقل الخبر. مناظرة بين النائب غسان عطلة والصحافي الزميل غسان حجار، مناظرة تلفزيونية مع الزميلة جويس عائيقي. طالب فيها الزميل غسان حجار من صحيفة النهار، المسؤول في صحيفة النهار غسان حجار يطالب بمحاكمة العماد ميشيل عون لأنه ترك رجاله وفل من المعركة بدون ما يبلغن. كمان التفاصيل بقلب الفترة. وكمان عنا مقتطف من كتاب العميد الركن سليم كلاس بعنوان معركة الأخيرة، صادر عن دار النهار للنشر. كمان بيتذكر ب 13 تشرين شو صار معه وكيف تركوا وحيدين
اللواء الثامن وغيرها من الوحدات اللي كانت عم تقاتل، ومنهم وحدات كمان من المدفعية والمدرعات كانت عم تقاتل على جبهة الحدد، وكان خي جوزيف الصديق معهم وهن عم بيدافعوا وبيقاتلوا. وعلى الإزاعة أصدر لهم أمر بالاستسلام والتسليم لإيميل لحود قائد الجيش أنذك. بس كيف العسكري على الدبابة والمصفحة وضجيج المعارك والهجومات والله أكبر وهاجمين عليه وهو عم بيدافع، كيف بده يقعد يحط على دينته إزاعة ويسمع أمر استسلام؟ العميد سليم كلاس يروي الساعات الأخيرة ب 13 تشرين. قضايا كتيرة، وآخ يا وطني لبنان، آخ يا توكلنا. خلينا نبلش فترتنا بأغنية من الزمن الجميل، وبعدين نستعرض كل الأشياء اللي أنتم بدكم تحكوا عنها، نحنا بدنا نحكي عنها. عن جد أوقات هيك ما بحس حاله مريض الإنسان، جو سوي مالاد. بس بدنا نمرضن للزعران وللي عم يدمروا وطننا لبنان. مش نحن بدنا نمرض، بدنا نمرضكن يا زعران ويا بلا أخلاق ويا سرقين المال العام ويا مدمري وطننا لبنان. يلا لا غفا بيان جو سوي مالاد.

0: صوتك عالي جبل لبنان لارا فابيان وجو سوي مالاد. ومثل ما قلت لكم بدنا نمرضن للزعران اللي سرقونا وللزعران اللي عم يدمروا وطننا لبنان. وكل مين يتربص شرا بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير يا حسن، صباح النور والورد، الله يبعث الخير لوطننا لبنان. اللهم أمطر خيرا على وطننا لبنان. لبنان صوتك عالي جبل لبنان. على موقع ميجافون الإخباري للمرة الثالثة في غضون شهر، القضاء يستدعي الناشطة غنى نحفاوي بلطجي. كتب موقع ميجافون: للمرة الثالثة في أقل من شهر تلقت الناشطة غنى نحفاوي بلطجي، الناشطة في مجال حقوق الحيوانات، استدعاء من مخفر برج حمود في القضية نفسها المتعلقة بتعذيب شاب لجرو في منطقة الدورة، كان عم بيعذبوا لهالجرو المعتر. ومن المقرر أن تمثل نحفاوي أمام المخفر يوم الاثنين المقبل ببرج حمود على خلفية شكوى مقدمة من المعتدي من آل صومة بناء على إشارة من القضاء. شملت الاتهامات الموجهة ضد غنى لائحة عبثية من الجرائم، وهي التحريض على القتل، القدح والذم والتحقير والشتم والتهديد بالقتل وانتهاك الأعراض والتسبب بضرر مادي ومعنوي والتهديد اللفظي والعيني بالتعرض الشخصي والجسدي ونشر معلومات وبيانات شخصية. يضيف موقع ميجافون: يذكر أن غنى نحفاوي بلطجي سبق أن مثلت أمام مخفر برج حمود مرتين بسبعة وبحدعش آب الجاري بنفس الملف. وفي أصل الدعوة انتشر مطلع آب فيديو للمدعو صومة وهو يعذب جرو كلب صغير، فأعدت نحفاوي وحسابات أخرى نشره واستنكارا للجريمة. ثم عمد عدد من الناشطين إلى الاتصال بالمعتدي من آل صومة لمطالبته بتسليم الكلب من دون أن تكون لنحفاوي أي علاقة بهذه الاتصالات، لكن المعتدي يصر على تحميل غنى المسؤولية علما أن القضاء غض النظر بالكامل عن الجرم الأساسي المرتكب، أي تعنيف الجرو. هذا ما ورد في موقع ميجافون. نعم، العدالة لكلب معنف، العدالة لقانون الرفق بالحيوان. ثلاث مرات استدعاء لمخفر برج حمود، شخص عم يضرب الكلب وموثق القصة بالفيديوهات، والقاضي أو القاضية بدي أعرف شو اسمه على كل مصر على الاستدعاء كل مرة، بيرجعوا بيدعوا عليها بإشياء تانية وتالتة ورابعة، وبعدنا ما عرفنا شيء عن الكلب اللي ظهر بالفيديو وعم بيتم تعنيفه. يا غنى نحفاوي بلطجي رح تحضر التنين المقبل أمام مخفر برج حمود لأنه قضية محقة، ولأنه إيماننا بأنه العدالة رح تكون أقوى حتى من قاضي شو ما كان هدفه لهالقاضي. قول الله. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لكم من زياد. موجور يا زياد. رسالة صوتية على 03-444-037. بنسمع.
1: صباح الخير يا عزيز جورج شلهوب. حبيب قلبي، نحن ما في شك مع كل أي رسوم أو ضريبة منطقية بتفوت على خزينة الدولة، شرط ما تنسرق لأنه وزارة المالية مغارت علي بابا. تاني شيء بنسأل النواب اللي قدموا هالاقتراح، يا هل ترى هني المرافقين تبعولهم رح يدفعوا كنواب للمرافقين تبعولهم الرسومات ولا لا؟ ما يصير فينا مثل قانون السير، تركوا الملحق وما عملوا في شيء لأنه سيارات النواب ممنوع تدفع زبوطة، بس شوفريتهم بكسروا العالم وبيضلوا فيلين، ما حدا بيقول لهم وينكم. لهالسبب بدها شوية أجوبة واضحة عليها. هي يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب ويسعد صباحك وصوتك العالي جورج شلهوب. أصواتنا عالية ومسموعة وعم نعلي صوتنا للآخر وأعلى أعلى من الآخر بكل حرية. صوتك عالي جبل لبنان. النائب الأستاذ ميشيل ظاهر في عيد المولد النبوي الشريف، كل عام ولبنان وأبنائه بألف خير. كتب النائب ميشيل ظاهر: بمناسبة المولد النبوي الشريف أتقدم من الإخوة المسلمين في لبنان والعالم العربي بأصدق التهاني، راجياً أن تحمل هذه المناسبة المباركة رسالة رحمة ومحبة وسلام، وأن تبقى هذه القيم جسراً لوحدة اللبنانيين وتضامنهم. الإمضاء النائب الأستاذ ميشيل ظاهر. يكبر واجبك أستاذ ميشيل ظاهر. رؤية وطن، هيدا شعارك وهيدا بنعتبره شعارنا كلنا، رؤية وطن متعايش متحاب واحترام بين كل الطوائف للقانون وللأرض اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. أم هادي مبارح بعتت رسالة عند انتهاء الفترة. صباح الخير يا أم هادي.
2: يسعد صباحك جوني وصباح كل المستمعين بهالذكرى المجيد اليوم من عايد كل اللبنانية بعيد مولد النبوي الشريف، على أمل ضل بلادنا بأمان وضل نشوف جيشنا هو أحلى وأقوى وأعظم جيش. ونهارك مبارك يا جوني.
0: ونهارك حلو ومبارك يا أم هادي، يخلي لك ولادك وعائلتك. نحن امبارح رغم العطلة الرسمية كنا موجودين حتكون ومعكم. صوتك عالي جبل لبنان، ترافقنا من السبعة للعشرة كمان كالعادة، وعيدنا بعضنا وهلأ فينا نعيد. never too late يعني. كل مولد وأنتم بخير. المولد النبوي الشريف. صوتك عالي جبل لبنان. بدي أخبركن عن أم أنتوني، إذا كان هيك جاي عبالكن كنتم موجودين بزوق مصبح وجواره، وتحديداً بأدونيس زوق مصبح مقابل ليسي دوفيل اللي صارت هلأ ليسي مارسيل بانيول. أم أنتوني تسلم دياتك على أطيب معجنات على الصاج، الزعتر والجبنة واللحمة والمحمرة من ديات أم أنتوني، والأورمة البلدية مع الكشك. معجنات على أنواعها عند الطلب، وفيكن توصوا وبيوصلوا لكم ديليفري بكل المناطق المجاورة لزوق مصبح بكسروان. يسعد صباحك يا أم أنتوني. أنت وزوجك عندهم هالمصلحة عم يعتاشوا منها وعم يشتغلوا بضميرهم من ناحية المكونات، العجينة الطيبة والمكونات البلدية. أم أنتوني معجنات وعالطلب وعالتوصاية أيضا. أدونيس سوق مصبح مقابل ليسي دوفيل. 03-65-69-35. إن شاء الله يرجعوا يسمحوا لكم بالليسي دوفيل أنه كمان يرجعوا التلاميذ يحصلوا على هالمعجنات الطيبة مثل ما كانوا من أكثر من 20-25 سنة عم تسلمون إياهن على باب المدرسة. صباح الخير إدارة مدرسة ليسي دوفيل مارسيل بانيول. التلاميذ بدهن العجينة الطازة المخبوزة قبل دقايق قليلة، مش عجينة جاية من الليل بده يسخنلن إياها فجرا أو على الفرصة الساعة 10 والساعة 2. بفضلوا تلاميذكن إنه يحصلوا على لقمة طيبة من عند أم أنتوني، وإنتو مانعينا إنه تفوت بقى، هيدا حقكن اصطفلوا. بس إنه 25 سنة من القطايب تلاميذ بخبروا بعضن، كل تلميذ بيخبر التاني، وما بدن معجنات مسخنة على المايكرويف. مرسي إدارة مارسيل بانيول لسي دوفيل. يلا أم أنتوني نحن صامدون، قولي الله. 03-65-6935. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
1: قلبي شوفي حكيه ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: علي؟ حالك جاوز، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شيء؟ أزيتك؟ قربت صوبك شيء؟ لكن هيدا الكره
2: انطوق لبدع تسينك
1: تعريف معك حق، مش كل شيء بينحب، بس في شيء واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم.

back to school. بفهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. عروضات بلشت مبارح مستمرة ل 31 آب. أهلا وسهلا فيكم back to school. دفاتر أقلام كل المستلزمات لأولادكم للرجعة للمدارس. دفاتر OPP A4 70 جرام بدولار وربع، OPP 48 ورقة ب 95 سنت، OPP 90 جرام بدولار و 35 سنت، فابريانو A4 90 جرام بدولار و 95 سنت بدل دولارين و 25 سنت. دفاتر ماركت OPP شهيرة كلها بأسعار محسومة جدا، من دفاتر التلوين لأولادنا الصغار لدفاتر الجامعة. استفيدوا من هلأ لآخر الشهر. مقصات، آلات حاسبة، بنتلي ساينتفك كالكوليتر ب 11 دولار و 95 سنت بدل 14 دولار و 95 سنت. بنتلي كالكوليتر. وايت بورد بن ب 70 سنت. فاكتوري ستانلس ب 9 لتر 4 دولار و 95 سنت. فاكتوري ستانلس 500 ملليلتر جورد لأولادنا الحلوين بألوان حلوة وديزاينات حلوة ب 5 دولار و 95 سنت بدل 7 دولار و 55 سنت. كل أنواع المستلزمات للرجعة للمدارس باك تو سكول. ترموس ستاندرد ب 9 دولار و 75 سنت. لانش بوكس بساع لتر بدولارين وخمسين سنت. شنط مدرسية. كل المستلزمات. أهلا وسهلا فيكن. سكول باج ببلشوا من 7 دولار وخمسة وتسعين سنت ل15 دولار وخمسة وسبعين سنت بديزاينات حلوة للصغار وألوان منوعة للكبار. إذن باك تو سكول بكتير من المستلزمات بأسعار رائعة جدا. بنسل كيس

0: بدولار و50 سنت، اجندا او بي بي بدولار و75 سنت. مختلف انواع الاجندات للكبار والصغار، كريون سير 6 كريون سير ب 25 سنت فقط. اهلا وسهلا فيكم، باك تو سكول. فهد جوني الصيحة وفهد سوبر فاليو زل أنهار الموت باتجاه جوني. ومن سيلفر كير عرض خاص 20% off made in Italy. سيلفر كير الفرشاة الوحيدة المضادة للبكتيريا، فرشاة أسنان made in Italy 20% off. يا هلا، بلشوا مبارح ومستمرين ل 31 اب باك تو سكول. فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، سيئتكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. أحلى صباح السيد جوني، الله يوفقك يا رب ويوفقكم. رقم اللي منتهي بال 862، بونجور، جود مورنينج. رسالة صوتية من رولا.
1: صباح الخير مسيو جوني، صباح الخير لكل مستمعي جبل لبنان. حبيت أقول لك هالصباح الحلو، صبحك بالخير أنت والمستمعين يلي عم تخلق بقلبهم الأمل والرجاء. فعلا نحن بدنا نتصبح بهالإذاعة الحلوة المشرقة، مش بس بجبل لبنان، بكل لبنان وبالعالم. ميرسي كتير ونهار موفق.
0: يا هلا يا هلا ويسعد صباحك. خلينا كمان نتوقف هيك مع أغنية جميلة من الزمن الجميل، تشيرلي باسي All By Myself. جبل لبنان.

0: Shirley Bassey, All By Myself. Anymore. ونتابع سويا أنا وياكم فترتنا لليوم الأربعاء. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة ورسالة وصلت مبارح بنسمعها.
1: يسعدني صباحك أستاذي. أنا بعتقد بفلسفتي الشخصية كل شيء على الكرة الأرضية على الكون الفسيح له طعمة إلا البني آدم. البني آدم أنا بشخصه كناية عن فيروس. كيف مثلاً نحن بنعرف الفيروس بشيء جزيئي صغير محل ما بيكون بيضرب كانسر، كيف ما بيتكاثر بيأذي. هذا هو الإنسان على الكرة الأرضية الكبيرة، ما له طعم البني آدم. ما بعرف أنا هيك بحس، يعني هاي فلسفتي الشخصية. الكرة الأرضية قدمت لنا قصص ما عم نعرف نستفيد منها، نحن عم نهدمها.
0: نعم مزبوط. تحية لنظرتك الحلوة أنيس. كترنا كتير بهالكرة الأرضية، صارت overloaded، صار في ناس كتير، صرنا عم نفتك بالطبيعة لحتى نقدر ناكل ونشرب ونرفه عن نفسنا. فتكنا بالبر وبالبحر وبالجو، فتكنا بالحيوانات، فتكنا ببعضنا كمان. نحن الحيوانات الناطقة، كله عم يفتك بكله، والكرة الأرضية بطلت تسعنا وعم تغرق فينا. على كل دايماً الكرة الأرضية بالوقت المناسب بتنظف نفسها. قول الله. صوتك عالي جبل لبنان.

0: النائب البروفيسور فريد البستاني، ودايما متابعين كل القضايا اللي عم نتبعها وطنيا وإنسانيا نحنوية. على الـ LBCI تقرير للزميلة تشارلي أبو شبكي، تحية للمصور سامي بيتاموني اللي رفقها بهالروبورتاج. النائب البروفيسور فريد البستاني، وأعمال اجتماعية وإنسانية لا تتوقف. نسمع سوا تقرير الـ LBCI.
1: في دير القمر يوم طبي مجاني يجمع خبرة الاغتراب بحاجة الناس ويضع الرعاية الصحية في قلب المشهد.
2: ببلد صار في تأمين الخدمة الصحية المتكاملة بحد ذاته تحدي، في كمان خدمات عم بتلاقي طريقة للناس، وهيدا يلي صار بدير القمر. مستشفى حكومي، جهات لبنانية فاعلة، وأطباء من الاغتراب اجتمعوا بيوم طبي واحد، الهدف معاينات وأدوية مجانية بأكثر من اختصاص لأهل الشوف. دعم هالنهار الطبي إجا من النائب فريد البستاني وبمشاركة أطباء من الأمريكان لبنيز ميديكال أسوسيشن ألما والهيلث أوتريتش تو ذا ميدل إيست هوم.
3: بالحقيقة بلدية دير القمر هي اللي قايمة بالمبادرة. اليوم هالمستشفى مش مستشفى طوارئ مثل ما الناس ادعت لمدة طويلة، هيدا مستشفى كامل ومتكامل، وإن الله راد يجي وقت يصير في عنا كمان أسرة بالمستشفى. فهالنهار الطبي هو تتويج لكل الشغل يلي دكتور داني يوسف وإدارة هالمستشفى بالتعاون مع وزارة الصحة.
4: هذا الأمر الحكومي، هذا مستشفى حلم، حلم تحققني، وهيدي إن شاء الله تكون باب نور تحت الافتتاح الكبير. اليوم نهار مجاني عم بتنظموا الألمة ومشكورة.
2: لكن المبادرة أبعد من معاينات، هي كمان مساحة لنقل الخبرة. فالأطباء اللبنانيين الجايين من أمريكا بيرجعوا كل سنة وبيتعاونوا مع فرق طبية من الجامعات اللبنانية، والتعاون ما بيوقف عند هالنهار، إنما بيتبلور كمان بدعم طلاب الطب ببرامج تبادل ومنح دراسية.
5: نحن اليوم جينا نقول للمواطن اللبناني المغتربين ما رح يتركوكم، بالعكس نحن هون قلب واحد ورسالة واحدة. اليوم في أكثر من 25 طبيب وفي أكثر من شي 60 فولنتيرز من ريزيدنت وموجودين هون.
6: السنة الجاي جايين بحملة كتير كبيرة، ورح نعمل شي 15 ضيعة بلبنان كله، والله يخلينا إن شاء الله الأمن يكون موجود.
2: على مستوى دير القمر الأهم إنه هالخبرات عم تنحط مباشرة بخدمة أهل البلدة والمنطقة.
7: إحنا من زمان بحاجة لهذا المستشفى، فيمكن أكثر من 20 سنة بلش مشروع هذا المستشفى وكمل هلا مع دكتور فريد البستاني عم يشتغل على الموضوع. المستشفى بدير القمر هو إذا بدك شرش حيوي مش بس لدير القمر، لكل شوف خاصة الضياع المحيطة.
2: بس اليوم الطبي عم بيصير بمستشفى له قصة أكبر. بعد سنين من التعثر صار جزء من أقسام مستشفى دير القمر الحكومة جاهز، من العيادات الخارجية للمختبر والأشعة والطوارئ، والخطوة الناقصة لافتتاحه بشكل كامل الموازنة التشغيلية من وزارة الصحة. وبالنهاية الهدف أبعد من يوم طبي واحد، خدمة صحية أقرب للناس بخبرة موجودة ومستشفى قادر ياخد دوره الكامل بالمنطقة.
0: شكراً لزملائنا بالLBCI الزميلة تشارلي أبو شبكي، برافو، وبرافو الكبير لكل المنظمين بلدية دير القمر وكل الدكاترة اللي موجودين. رح حد أسميهم الدكاترة اللي تحدثوا، إضافة للنائب البروفيسور فريد البستاني. مستشفى دير القمر الحكومي يجب أن يعمل ويبدأ بكامل طاقته. إذا تحدث بهالتقرير للLBCI النائب البروفيسور فريد البستاني، شو هالمستشفى الحضاري؟ تسلم دياتك على كل مبادرتك الإنسانية والوطنية. تحدث أيضا الدكتور داني يوسف مدير مستشفى دير القمر الحكومي، الله محييك دكتور داني يوسف. وفي دكاترة كمان اللي جايين من أمريكا وعم يعطوا خبرتهم للدكاترة اللبنانيين، ومنهم دكتور جورج أيوب رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الأمريكية ألما. تحدث بها التقرير. إضافة ل كمان طبيب آخر موجود هو دكتور رامي ري، دكتور ري الحاج رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية اللبنانية الأمريكية ألما ونائب رئيس هوم. الله يعطيكم العافية ويكبر وجبكم. تحية للدكتور نديم ملحم عضو اللجنة الطبية ببلدية دير القمر. تحدثوا جميعهم في تقرير للـ بي سي آي. على صفحة الدكتور فريد البستاني على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي فينا نشوف هالربورتاج وغيرها من النشاطات اللي عم نتبعها نحن وياه، نشاطات وطنية، ومنضم صوتنا لصوت المواطنة جنات أبي نصيف المعوشي اللي كتبت له للنائب البروفيسور فريد البستاني على صفحته على فيسبوك: دكتور فريد ترفع له القبعة. الله يكثر من أمثالك بخدمة وطننا لبنان والمواطنين اللبنانيين من مودعين والمظلومين. بكل المظلوميات عم نرد الظلم على الظالم إيد بإيد مع الدكتور فريد البستاني. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا. جبل

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: عم حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: ننتقل إلى نطاق بلدة العربانية العزيزة. ونشاطات لا تنتهي. تحية لرئيس بلدية العربانية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله الذي شارك في مأدبة عشاء أقامها القيادي في التيار الوطني الحر المهندس فادي أبو رحال في دارته في فيطرون مساء الجمعة 21 آب الجمعة الماضي بحضور عدد من قيادي التيار الوطني الحر وحشد من رؤساء البلديات في المتن الأعلى. وقد وجه الحاضرون الشكر إلى المهندس فادي أبو رحال على دعوته الكريمة مثمنين هذه المبادرة التي شكلت مناسبة للقاء والتواصل وتبادل الآراء. الله محييكم أهلنا بالعربانية. رئيس البلدية المحامي جهاد رزق الله يعطيك ألف عافية بخدمة وطنك لبنان. I love عربانية على مدخل هالبلد الحلوة. وتابعنا أكيد ب 15 و16 آب يومين حلوين عربانية فيستيفال. بلدية العربانية بلدية ناشطة مع أهلها بمحبة وطننا لبنان، ودائما عندهم اجتماعات بوزارة الاتصالات مع المسؤولين، للبحث أيضا في واقع محطة الأقمار الصناعية في العربانية وسبل تحسين خدمات الإنترنت والاتصالات بالعربانية. مطالب حيوية عرض رئيس البلدية المحامي جهاد رزق الله على الوزير وزير الاتصالات والمسؤولين والمدراء العامين. تحسين خدمة الإنترنت واجب بهالضيعة الحلوة، وتخصيص مساحة من أراضي محطة العربانية لإنشاء ملعب رياضي لأبناء هالبلدة الحلوة العربانية. في مشاع ببلدة العربانية لازم ياخدوا جزء من أراضي محطة العربانية ليقدروا الأهالي والبلدية يوصلوا لمشاعتهم ويستثمروها. أكيد وزير الاتصالات أبدى كل الاهتمام ضمن الأطر القانونية، ونحن بالقانون ما بدنا شيء غير القانون. هلأ هالصحون اللي راكبة، كلنا بنعرف إنه العربانية مشهورة، بس يقولوا محطة العربانية كانت هالمحطة من سنة 1969 تأمن الاتصال بين لبنان والعالم بالصورة والصوت. صارت منشآت أثرية. هلأ هالصحون الموجودة لتواصل مع الأقمار الاصطناعية متوقفة، ولكن صارت رمز للعربانية وصارت منشآت أثرية يقتضي المحافظة عليها. تنشوف بين المستطاع والممكن. أهلنا بالعربانية الله محييكم. صوتك عالي جبل لبنان. أبو علي يسعد لي صباحك. كتب لنا يسعد صباحك أستاذ جوني وصباح لبنان والأرز الشامخ ببعبدة البطل المغوار فخامة الرئيس جوزيف عون، وبدنا نقول لفخامة الرئيس أنت البوصلة وأملنا فيك كبير، الله يحميك ويحمي لبنان. شكرا يا أبا علي، يسعد صباحك. حسن ورسالة صوتية أيضا.
1: الخير صباح الخير أستاذ جوني، حسن معك. يا ريت بيخففوا خلفة، بتخف الضغط عن الكرة الأرضية، مانا بحاجة لزيادة نسل. يعني صارت البشر كلياتها بدها تتزوج الخلفة. يا ريت بيخففوا شوي. يسعد صباحك.
0: نعم يسعد صباحك يا حسان. نعم البشرية كترت كتير بالمليارات، وصارت الكرة الأرضية حسب الدراسات لا تتسع ولا تستطيع أن تطعم وتساهم برفاهية المواليد كلهم اللي تخطوا 7 مليارات. أكيد يعني هلأ دايما النصيحة بتحديد النسل، يعني كل بيت ما يجيب أكثر من ولد أو ولدين، الله يخلي لكم إياهن يعني، والله يعطي، بس إنه الله يعطي وكمان بدنا نأمن لهم مستقبل لأولادنا وأحفادنا تيضل في شيء يأكلوه، لأنه البشرية عم تأكل بعضها، كترت البشر، كتروا البشر. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الأربعاء 26 آب 2026. المقال اليومي بعنوان من قال سيادة؟ من قال سيادة؟ على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني وصفحات السيدة إلهام سعيد فريحة فيكن تسمعوا المقالات مسجلة على المواقع والصفحات الإلكترونية. وأيضا صيد اليوم، اليوم الحلقة الأولى، سعيد فريحة والسلطان سليم. سليم هو اسم شقيق الرئيس بشار الخوري. سليم عمل العمايل وطلعت ريحته وفاحت ريحته باستخدام النفوذ. لم يكن أحد يجرؤ على رمي السلطان سليم، يعني خيه للرئيس بشار الخوري، ما حدا بيسترجي يشبقه بأمر ورد، لأنهم اعتمدوا سياسات بعود عن الشر وغني له. لكن والدنا الغائب الحاضر سعيد فريحة قرر المواجهة، ولكن بعبقريته وظرفه، فابتكر تسمية لسليم الخوري خيه للرئيس بشار الخوري. ابتكر له الأستاذ سعيد فريحة شخصية كيف راجح، ابتكروها الأخوين رحباني وغيرها من الشخصيات اللي ممكن يتم ابتكارها. ابتكر له الأستاذ سعيد فريحة شخصية السلطان سليم تيمنا بأحد السلاطين بني عثمان، السلطان سليم البطاش، وجعل الكاريكاتوريست خليل بدار الصياد يرسم السلطان سليم على غلاف مجلة الصياد اللي كانت تصدر أسبوعيا عن دار الصياد. تضيف إلهام سعيد فريحة العهد، عهد الرئيس بشار الخوري فهم المقصود من هالكاريكاتور، فانهالت الاتصالات على والدنا سعيد فريحة لثنيه عن تكرار استعمال هذا الوصف، لكن والدنا الحبيب سعيد فريحة أبى ذلك ورفض لاقتناعه بأن ما يقوم به لمصلحة الإصلاح ومكافحة الفساد، أو على الأقل للتخفيف من ضرره على سمعة عهد شقيق السلطان سليم الرئيس بشار الخوري. نعم، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني، سعيد فريحة والسلطان سليم، الحلقة الأولى. هن 3 حلقات اليوم وبكرة وبعد بكرة، أربع خميس جمعة، رح تسمعون عبر إذاعة جبل لبنان. نعم، يسعد صباحك السيدة إلهام سعيد فريحة. الحلقة الأولى اليوم وبكرة وبعد بكرة رح نستمر نحن وياك بقراءة ما تكتبينه عن السلطان سليم ووالدك سعيد فريحة. بدنا نسأل من بعد سعيد فريحة، مع تحيتنا لكل الأقلام اللبنانية، السيدة إلهام سعيد فريحة عندها الجرأة المهذبة واللائقة، مثلها إنسانة لايقة ومهذبة، تجرح لكن لا تسيل الدماء، مثل والدها كبيرنا وأستاذ الكل سعيد فريحة. دايما بتقلنا السيدة إلهام سعيد فريحة أنا نقطة ببحر بيي. نعم، نقطة ببحر بيك بالكتابة، ولكن بحر لبنان بيحترم كتاباتك ومنك هينة أبدا، مثل ما بيقولوا باللغة العامية، منكش هينة أبدا أبدا. السيدة إلهام سعيد فريحة ووالدها سعيد فريحة اللي ما رضخ للضغوطات، اتصلوا فيه بوقتها من القصر الجمهوري على عهد الرئيس بشار الخوري لحتى يخلوه يوقف يلطش على خيه للرئيس اللي عمل العمايل وفاحت ريحته، ولكن رفض سعيد فريحة لأنه الإصلاح ومكافحة الفساد والتخفيف من ضرره على اللبنانيين وعلى سمعة بشار الخوري، يعني ترك خيه يفتك بالجمهورية اللبنانية. يلا قولوا الله، مثل ما بعهود تانية كمان الصهورات وغيرهم كمان فتكوا بالدولة اللبنانية. وبالآخر راحت علينا يا مدام إلهام سعيد فريحة، وراحوا مصريات الأوادم بالبنوك، وهلأ عم نبحث كيف بدنا نردلهم إياهن إذا الله قدرنا. إذن سعيد فريحة والسلطان سليم، فيكن ترجعوا تسمعوا صوتي مسجل على صفحات السيدة إلهام سعيد فريحة على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. وبما أنه كل الناس أحياناً بتقول يا عمي بعود عن الشر وغني له، يعني مثل ما بيقولوا لي كمان يا مدام إلهام، بيقولوا لي يا جوني بعود عن الشر وغني له، لن نبتعد عن الشر، بدنا نحط إيدنا بعينه للشر ونقول له أنت شر. خلينا نغني مع راشد الماجد ابعد عن الشر وغني له، نحن منقرب من الشر ومنغني له كمان. كلمات إبراهيم جمعة، ألحان حسين الجسمي، راشد الماجد، جبل لبنان.

από τα κανάλια Ζεβαλεμνέν. بدنا نقرب من الشر ونكافحه ونهزمه بإذن الله لن نبتعد عن الشر ونغني له ولن نتمسك بالحياة الدنيا بمكافحة الشر بوطننا لبنان

Hey, we hear you. أوقات في ناس بيقولوا ابعد عن الشر وغني له، نحن لن نبتعد عن الشر، بدنا نضل نحوم حواليه ونكوزه ونطعنه لحتى نهزمه بإذن الله ونسميه باسمه. عادي الوطنية اللي لازم نتمتع فيها بإذن الله أنا وياكن. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع يا لبنانية. لإعلاناتكم وسبونسورينج 70 220 888.

جبل لبنان. الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم. الوزير السابق وديع الخازن صبح علينا اليوم وبعث لي حكمة، خلينا نسمعها أنا وياكم. وكمان معنا على السمع هلأ طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمر. الشيخ وديع الخازن، صباح الخير. العابرون في حياتنا كثر، لكن أصحاب البصمات عملة نادرة. اللي بيتركوا بصمة بحياتنا عملة نادرة. عسى تكونون من أصحاب البصمات المميزة والعملة النادرة، ولا تكونون عابرين في حياتنا. شكرا الوزير السابق وديع الخازن، اللي كمان بيتمنى لكم ايام حلوه وبيعيدكم بالمولد النبوي الشريف. حي لوطنيتك الوزير السابق وديع الخازن. صوتك عالي جبل لبنان. مشلين، يسعد لي صباحك. ورسالة صوتية.
4: يسعد صباحك جوني. ليك، هي البشرية مش قصة كترت، هو رزق ربنا بكفي الكل، وخيرات ربنا بالأرض بتكفي الكل وأكتر. بس الفرق إنه في طمع، يعني في إنسان معه ملايين الدولارات في قباله مية ما معهم يأكله. هي الفكرة، مش انه البشرية كترت، لا، في طمع، في ناس ما عم تخلي لغيرها تتاكل. وميرسي.
3: يسعد صباحك مشلين سكر ربيز، تحية لمشاركتك معنا كمان واهتمامك بالمواضيع اللي بنطرحها. مشلين سكر ربيز صاحبة كليفر كلوزر lb.com، بوتيك لتياب الحلوة ومستلزمات ولادكن وبناتكن من عمر 3 سنين ل 14 سنة، مزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليمة. تشكيلة منوعة من كل المستلزمات لولادكن وبناتكن للمناسبات والزيارات، قطنيات طبيعية بنوعية رائعة جدا وأسعار بتناسب ميزانية كل الأهل، وأسعار وحصومات أكيد خاصة لمستمعي جبل لبنان. على طريق المتن، انتو طالعين من انطلياس او انتو نازلين بمزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم، مشلين سكر ربيز بتحييكن. كليفر كلوزر lb.com 7678953. الله يرزقك يا مشلين ويرزق كل مستمعي إذاعة جبل لبنان والمعلنين الداعمين لإذاعة جبل لبنان. وسبونسرز. صوتك عالي جبل لبنان. رصدنا مقابلة مع الزميلة الإعلامية جويس عقيقي. النائب غسان عطالله والصحافي الزميل غسان الحجار رئيس تحرير صحيفة النهار التقوا سوا بمقابلة تلفزيونية مع جويس زميلتنا، وطالب الملفت بهالمقطع اللي رح نسمعه مدته دقيقتين، طالب الأستاذ غسان الحجار زميلنا بصحيفة النهار بمحاكمة رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون. شو السبب؟ خلينا نسمع سوا نحن وياكم.
5: يتفضل المشكلة بالقضاء، يتفضل وزير العدل اليوم يضغط على هذا القضاء.
6: المشكلة كان القضاء على ناس وناس، يعني القضاء كان عم يقضي على ناس.
5: شايفين عم دافع عن القضاء. أنا أول واحد بقول لو في قضاء عادل ما وصلنا لقانون عفو. لو هذا القضاء عم بيشتغل صح ما وصلنا لهذه النتيجة.
7: أنا بهذا الموضوع خصوصا موضوع الجيش بدي أقول لك شغلة يمكن تزعل مني. أنا إذا بدي حاكم قتلت الجيش لازم حاكم أول شيء الرئيس ميشيل عون.
5: لا بس بدك تقول لي ليش؟
7: لأقول لك ليش. لأنه هو كان مؤتمن على حياة الجيش وتركهم سنة 90 وتركهم على الجبهات وتركهم عم بيموتوا وتركهم يتقوسوا بوزارة الدفاع وما تحمل مسؤوليته تجاههم. فهذا كان في جريمة جماعية بحق العسكر والضباط تبع الجيش اللبناني بيتحمل مسؤوليته
5: أبداً ميشيل عون. أبداً هذا الشيء أبداً منه
7: مرجع. هذيك الجمعة كان في توقيع إذا كنت لكتاب العميد كلاس سليم كلاس كان عم يحكي فيه شو صار بهيدا النهار وكيف اتصل فيه وكان عم يقنعه إنه خي رح يعني خلص ما عاد في مجال إنه طلع القرار بأنه يفوتوا علينا خلينا نوفر بدماء الجيش والضباط وما نقتلهم إذا خلص صار في قرار دولي علينا وما كان يقتنع وقال له أنا أبدا آخر واحد أنا بفل من هون وآخر واحد بدي موت هون بالقصر وما بدي أتركهم وكذا وما أدري شو كيف صارت القصص بشكل دراماتيكي. اثنين
6: يعني عم تطلب اليوم انه القضاء
7: يحاكم ما حدا رح حاكم حدا
6: حاكم جنرال.
5: انت استاذ غسان عم تحكي بفتره كان الرئيس عون هو قائد جيش ورئيس حكومي شرعي وهناك قرار بالاعتداء عليه من دوله غريبه عم تطلب منه بوقتها شو كان يعمل شو كان رده فعله
7: انه
5: يقول
7: العسكر.
5: انه يقول للجيش بوقتها انه سلموا
7: ما هو قال له
5: إنه
7: آخر شيء هرب على السفر وقال لهم خذوا أوامركم من إيميل لحبود بس تركهم أيمتى ما هو قدرت وصلت الخبرية على
5: الجبهات بس ثبتت الحادثة. أنت لو كنت سلمت قبل بنهار كنت لح تثبت حادثة دخول السوريين إلى لبنان أو كان لح يقولوا إنه هذا الشيء منه اعتداء ونحن ما دخلنا عملنا احتلال نحن دخلنا لأنه أنتوا طلبتوا منا إنه
7: نحن هلا كان تثبيت الاحتلال على حساب دم الناس.
5: لا مش على حساب دم الناس ولكن هذا جيش لبناني اليوم
7: جيش.
3: نعم إذن استمعنا إلى جزء من مقابلة جمعت النائب الأستاذ غسان عطلة ورئيس تحرير صحيفة النهار الزميل غسان الحجار بمقابلة مع الزميلة الإعلامية جويس عائقي، مطالبة من الزميل غسان حجار بمحاكمة الرئيس السابق ميشيل عون لأنه ترك عسكره ورح نقول فل هو قال هرب. صوتك عالي جبل لبنان. تحدث زميلنا غسان الحجار عن كتاب معركتي الأخيرة، كتاب بعنوان معركتي الأخيرة صادر عن دار النهار للنشر. العميد البطل بالجيش اللبناني سليم كلاس يروي في كتابه الساعات الأخيرة. أذكر يومها في المذياع، سمي بالضابط المتمرد وجردوه من رتبه العسكرية وعم الحزن في منزلنا حيث اعتقدنا أنه كان بطلا فيما هو كان ولا زال عاشقا للسلطة والمال خائنا هاربا. مذكرات العميد كلاس حين غاب القائد وبقي الجنود في الميدان. قيادة غادرت وجيش ترك يواجه مصيره ب 13 تشرين. في مذكرات العميد كلاس كتب 8 صباحا مرحبا لم تكن تمر ساعة من الوقت وبينما كنت أصدر الأوامر إلى وحدات اللواء 8 المنتشرة في خطوط الدفاع الخلفية دخل علي أحد المرافقين مرتبكا يخبرني بما سمعه عبر الإذاعة استسلام العماد ميشيل عون لصالح العماد أمير لحود. صرخ العميد كلاس بالعسكري مش معقول بعدني حكيم اللحظات لم أطمئن لما سمعته للتو. فاتصلت سريعا بالقصر الجمهوري للتأكد من الخبر شخصيا. أجابني العميد ميشيل أبو رزق قائد الحرس الجمهوري أنذاك مستغربا عدم معرفتي. قال له العميد ميشيل أبو رزق للعميد كلاس: ليش ما خبرك العماد ميشيل عون إنه مش موجود بالقصر؟ وقال العميد ميشيل أبو رزق: بلغني العماد ميشيل عون إنه ترك على عجل بعد إجراء بعض المكالمات السريعة في موكب من ملالتين إلى السفارة الفرنسية في الحزمية. بمذكراته يضيف العميد كلاس: صدمت، لم أصدق. اتصلت بالسفارة الفرنسية وطلبت التحدث إلى ميشيل عون، فأجابني عنصر أمن السفارة بأن العماد ميشيل عون غير موجود هنا ولا يمكن تلبية طلبي. عرفت عن نفسي، قلت له أنا قائد اللواء الثامن بالجيش اللبناني العميد كلاس، والعماد ميشيل عون ملزم أنه يحكيني كقائد للجيش. بعد لحظات قليلة جاء صوت ميشيل عون عبر الهاتف: سليم، ما بقدر أحكيك كتير. قاطعته بانفعال: شو عم تعمل بالسفارة الفرنسية؟ هدأني وقال: سليم، القرار دولي، ما فينا نعمل شيء، خذ أوامرك من العماد إيميل لحود. يضيف العميد كلاس في مذكراته: أجبت بحرقة من شهر وأنا عم بسعى لعدة حلول وأنت مش عم تقبل معي. اعتذر مني ميشيل عون وأنهى المكالمة من دون إعطاء أي توجيهات. كانت تلك نهاية شراكة طويلة وصعبة. وبعدما أقفلت الخط سألت نفسي: هل الذي كلمني الآن هو نفسه من أعلن بالأمس أنه ربان السفينة وأنه سيكون آخر من يغادرها؟ بعد هذه المكالمة الصاعقة أدركت أن المعركة انتهت وتحولت الأولوية للحفاظ على أرواح الجنود والمواطنين. يضيف العميد كلاس في مذكراته قائد اللواء الثامن: على أرض المعركة الجيش يقاتل والقيادة غائبة. غياب القيادة كان له وقع كارثي على أرض المعركة. لم تصل أوامر الاستسلام لكل الوحدات وبالأخص لجنود اللواء العاشر المتمركزين على الجبهات المتقدمة. اندلعت معارك شرسة على أكثر من محور: سوق الغرب، الحدث مطرح ما كان خي جوزيف الصديق بفرقة المكافحة عم بيساعدوا المصفحات والدبابات على الرد، كفرشيمة، الشياح، بيروت، ظهر الصوان. قاتلت وحدات اللواء العاشر وفوج المغاوير ببسالة. سقط الشهداء والجرحى بين المدافعين الشجعان والمدنيين. حصل العديد من المجازر بحق العسكريين والمدنيين العزل على حد سواء في بسوس وسوق الغرب والكحالة والحدد وظهر الصوان ودير القلعة. يضيف العميد الركن سليم كلاس في مذكراته: الله يرحمك سيد العميد الركن، صدر الكتاب من حوالي الشهرين وما كان موجود على التوقيع، كتبه ورحل إلى الأخدار السماوية. كتب العميد كلاس: المفاجأة الكبرى لم تكن في شراسة الهجوم أو بسالة المدافعين، بل في سرعة مغادرة العماد ميشيل عون القصر الجمهوري تاركا خلفه جيشا بلا قيادة، بالإضافة إلى إطلاقه نداء التنحي عبر وسائل الإعلام والإذاعات من دون الرجوع إلى القيادات الميدانية، ما كان له وقع كارثي على مجريات المعركة. بدأت تداعيات هذه الكارثة بين عناصر لواء الحرس الجمهوري الذي شاهد العماد ميشيل عون مغادرا للقصر من دون إعطاء التوجيهات اللازمة، مما خلق بلبلة بين العناصر وفقدان المعنويات والثقة، ولم ينتهي بانهيار الجبهات. مقتطف من كتاب العميد الركن سليم كلاس معركة الأخيرة، الصادر عن دار النهار للنشر. كل يوم أو كل أسبوع بالوقت المناسب رح نخبركم مقاطع إضافية، بس هيدي المعركة، معركة 13 تشرين، كانت حاسمة جدا وارتكبت فيها مجازر بحق الجيش اللبناني والمواطنين العزل. العميد الركن المتقاعد سليم كلاس الله يرحمك توفى بتاريخ 10/6/2025، مواليد الفاكهة ببعلبك، تطوع بالجيش بشهر 10 من سنة 1960، تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/1/1991. متأهل وله 4 أولاد. سيد العميد كلاس البطل من أبطال الجيش اللبناني، من أبطال الجيش اللبناني ضباطاً ورتباءً وجنود، قائد اللواء 8. نعم، حكي عن جبهة الحدد، وكان خي جوزيف الصديق من فرقة المكافحة موجود بالحدد لدعم كتيبة المصفحات والدبابات الموجودة بمنطقة السانتاريز ومحيطة مستشفى السانتاريز بالحدد. بخبرني خي جوزيف الصديق الله يرحمه، ضلوا عم بيدافعوا ويفتكوا بالمهاجمين لحتى خلصت معهم الزخيرة وصارت الدبابات كتل حديد ميتة. صدرت الأوامر من فرقة المكافحة لكل الألوية الموجودة والمصفحات والدبابات تركون بأرضهم، خذوا رشاشاتكن ومننسحب على القصر الجمهوري، ويسوينا ما يسوى العماد ميشيل عون، مش عارفين إنه وجه عبر الإذاعة نداء بالاستسلام وأعطاء الأمر لأميل لحود، وانسحبوا وصار اللي صار. وأصيب خيي أثناء الانسحاب للقصر الجمهوري من جبهة الحدد مع رفاقه، أصيب إصابة خطيرة، رفقته حوالي 15 سنة، ضل شهيد حي حتى انفجر وجعه وغادر الحياة، والعماد ميشيل عون تركن وفالل على السفارة الفرنسية. العميد الركن كلاس قائد اللواء 8 الله يرحمك ويسكنك فسيح جنته، ويرحم كل الضباط والرتباء والجنود اللي ماتوا استشهاد وظلم نتيجة عدم إبلاغهم بتسليم الأمر لقائد الجيش الجديد أميل لحود. قولوا الله. كتاب العميد الركن كلاس معركتي الأخيرة صادر عن دار النهار للنشر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، ودائما منقول المجد والخلود لشهداء الجيش الأبرار.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 رسالة صوتية.
1: هي صباح الخير للجميع. من خلالك بوجه تحية للعميد كلاس والله يرحمه، وتحية لكل العسكر اللي كان بهديك الأيام، اللي كانوا زينة رجال وكانوا شجعان بكل معنى الكلمة. ولكن اللي بيأسف أنه ميشيل عون تركهم بساحة المعركة وهرب، وأخذ معه أموال هائلة ورجع عمل رئيس وكفى صهره على وزارة الطاقة. ما بعرف، ومن دون محاسبة، وهذا اللي عم بصير بهذا البلد.
0: نعم، أخ يا بلدي لبنان، يسعد صباحك. المستمع رمزي، نعم هذا اللي صار. وحدات المصفحات والدبابات الموجودة بمستشفى سانتاريز بالحدد كانت عم تدافع، أطلقت كل الزخيرة الموجودة عندها وفتكت بالهجوم الأول فتك ذريع بنسبة أكثر من 100%، وهجم الهجوم الثاني وكمان تم الفتك فيه. 90% من الهجوم الأول أبيد، الهجوم الثاني كمان من الجيش السوري، وهن عم ينادوا على القيادة بدهم زخيرة للمصفحات والدبابات، ولكن ما في اتصالات. بقى تشويش، الزخيرة خلصت عندهم. ساعتها فرقة المكافحة ومنهم خي جوزيف الصديق اللي كانوا موجودين طيعتون معنويات وينظموا الأمور الدفاعية، أصدروا أوامر بالانسحاب لأنه الدبابات والمصفحات أصبحت كتل حديد ميتة ما فيها حياة وما في ذخيرة، وانسحبوا. هذا اللي صار، وهو عطيهم بالإزاعة كأنه هلأ الجندي اللي عم يقصف بالدبابة وأصوات الانفجارات والقصف المتبادل رح يقعد يحط على دينته راديو ويسمع ويترقى بالعماد ميشيل عون تيقله سلم الأمر للعماد لحود. وانصاب اللي انصاب، ومنهم خي جوزيف صديق وعايش مع إصابته حوالي 15 سنة وتوفى من وجعه. 15 سنة إصابة لأنه ما صدرت الأوامر بالوقت المناسب بالانسحاب أو بالاستسلام أو بالتسليم، مش استسلام، ولكن التسليم لما تأخر صار مجازر. ياما دفننا أشخاص من أنصار الجيش ومن الجيش بمدفن العيلة بالحدد، نشيلوا من الشوارع ونقلناهم للمدفن عنا بالعيلة، مدفن بيت أهلها لأمي، وحطيناهم وديعة لبينما رائت الأمور وإجوا أهلهم استلمون. هذا اللي كان عم يعمله خي جوزيف الصديق رغم إصابته البليغة والشظية اللي ختمت بقلب كبده. نعم، هذا اللي كان عم بصير سيد العماد ميشيل عون، أنت وبالسفارة الفرنسية، بطولات، ضباط ورتباء وجنود على كل الجبهات، ظلم. يا ماشي الحال سيد العماد ميشيل عون. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: صباح الخير أي جوني، سعد صباحك وصباح مستمعينك. لك قبل ما يترك عسكر وترك عائلته وشم مع الخير وهرب، لك هؤلاء الناس العميان اللي كانوا ماشيين ورا منه بعدهم عميان أكثر مما كانوا لما تركوه لما تركهم. لك شوف شو هالعقلية العمية، الله يرحم كل الشهداء اللي ماتوا عيامه، الله لا يرحمه.
0: يسعد صباحك يا طوني، تحية لك. كنت بفضل انك توطي الصوت على الاخر، كان مطلوب منك، مش بفضل بس كان مطلوب منك توطي صوت الراديو على الاخر حتى ما يشوي.

0: على صوتك العالي ومداخلتك. شكرا. صوتك عالي جبل لبنان. النائب الأستاذ نعمة جورج فريم بيعيدكن بالمولد النبوي الشريف. نعمة جورج فريم مؤسس مشروع وطن الإنسان الذي يضم كل أطياف الوطن من مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. الله محييك. عم بيشارك الأستاذ نعمة جورج فريم بملتقى بالفاتيكان، ملتقى المشرعين الكاثوليك في العالم ICLN الذي يعقد بحضور قداسة البابا لاوون الرابع عشر. الله يوفقك بمهمتك. أنت من المشرعين اللبنانيين المحترمين بخدمة وطننا لبنان والمواطن اللبناني والقانون اللبناني. النائب نعمة جورج فريم ترجع لنا بالسلامة، والله محييك ويوفقك مع مشروع وطن الإنسان اللي عم نتابع كل قضايا الوطنية ومقرراته الوطنية لتخليص وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: صباح الخير. صباح الخير خيب جوني، وصباح الخير للمستمعين. أنا بدي أعرف أنه هذا سلاح حزب الله اللي ما بيتسلم للدولة. مبارح حرقوا ديننا النبطية الفوقة وكفر رمان والجنوب، ما ضل في ضيعة بجنوب ولد وما ضربوها. ليه ما بيريحوا رأسهم بيسلموا علي الطاهر للجيش اللبناني وبيسلموا سلاحهم للدولة؟ ويسعد صباحك.
0: وصباحك، صباحك حلو. المستمع حسام، يا حسام ما بدهم من شهر حزيران، يعني من شهرين، هلا احنا بأواخر أب، من شهر حزيران في مبادرة حسب معلومات جبل لبنان، مبادرة تبلورت ومبادرة نهائية وموافق عليها من قبل أمريكا والإسرائيليين والشرعية اللبنانية، عم تتابع هالموضوع والأصل الجمهوري، باستلام الجيش اللبناني لأنفاق علي الطاهر. وهي بتكون بداية إنه يسحبهم من قلب الأنفاق للبشر الموجودين ويستلم الأسلحة والذخيرة ويملكهم الجيش اللبناني البطل. ولكن لم يتم ولم تتم الموافقة على هالمبادرة من شهرين، والقتال ماشي وضخ الغازات بالأنفاق ماشي والدمار ماشي على وطننا لبنان كله، دمار اقتصادي ودمار اجتماعي. ما واعيين على شيء ورافضين تسليم أمورهم للشرعية اللبنانية حتى هاللحظة. الله يوعيهم، الله يوعيهم لهالضالين وينضموا للوطن ويسلموا. يسلموا مش استسلام، هيدا نحن ما بنقبل انه تستسلموا. هيدا تسليم أموركم للشرعية اللبنانية تتخلصنا وتخلصكم يا شيخ نعيم قاسم، يا محمود قماطي، وكل الكبار والصغار والمقمطين بالسرار بفريقكم العميل لإيران. رجعوا للبنانيتكم، سلموا أمركم للدولة اللبنانية ورح نعمل عفا الله عما مضى. مجبورين فيكم، حاملين أنتوا الهوية اللبنانية للأسف يعني، بس أنتوا حاملينها. وانتبهوا لما تتراجعوا عن الضلال يا ضالين، منقول كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، ومنتبح لكم العجل المسمن. رجعوا، رجعوا لألنا، رجعوا للوطن. جزء من الطائفة الشيعية الكريمة الضال واللي عم يدمر الطائفة الشيعية وعم يدمر وطن ولبنان. صوتك عالي جبل لبنان. على صفحة بلدية زوق مصبح كسروان، تهاني للرئيس الجديد لجامعة سيدة الويزي زوق مصبح NDU، الأب الدكتور ناجي خليل الرئيس الجديد لجامعة NDU بقرار من الرهبانية المارونية المريمية والمجلس الأعلى للجامعة خلفاً للأب الدكتور بشارة الخوري. أكيد في دعوة لحضور مراسم الاستقبال للمهنئين يوم الجمعة 28 آب بالحرم الرئيسي للجامعة بزوق مصبح. الفترة الأولى من التهاني للي بيقدروا يهنوا صباحا من 10 للـ1:30 بعد الظهر، والفترة الثانية بعد استراحة الجمعة من 3 بعد الظهر للـ7 المساء. في كلمة أمام الإعلام يلقيها الأب الدكتور ناجي خليل أمام وسائل الإعلام نهار الجمعة 5 بعد الظهر. وحسب معلوماتي لإذاعة جبل لبنان إنه وفد كبير من ذوق مصباح وبلدية ذوق مصباح برئاسة الأستاذ إلي توفيق صابر، وأنا رح كون معهم، رح نتوجه الجمعة بعد الظهر إلى حرم جامعة الويزي بذوق مصباح لتهنئة الرئيس الجديد الأب الدكتور ناجي خليل. إذا بتحبوا تنضموا لألنا ويكون الوفد كبير، لاقونا الجمعة بعد الظهر بمبنى بلدية ذوق مصباح، ومن ثم نتوجه للتهنئة. رح لكم أي ساعة تقريبا بين الساعة 5 والساعة 6. على كل رح نتصل بكرة الله راد نهار الجمعة بعد بكرة برئيس بلدية ذوق مصباح الأستاذ إلي توفيق صابر المزيد والمزيد من الإنجازات، وسوف يتولى تهنئة رئيس جامعة الويزي الجديد الأب الدكتور ناجي خليل. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة.
2: بونجور. بما أنك عم تحكي اليوم عن هالذكرى القديمة، الكارثة اللي حلت على الجيش اللبناني وقت فاتوا السورية، خطيئته الكبيرة لقائدهم ما كانت أنه هرب فقط، هي خطيئة بس ما هي ما كانت خطيئته الكبيرة. خطيئته الكبيرة أنه ما فات بحرب خاسرة بس لأنه كرمال عناده، يعني لأنه نرجسي ليحقق على دم جيشه ليحقق هيك تيسنته. مش بس أنه ما عطاهن، ما قدر وصلهن خبر لكل الجبهات أنه هو حضرته هربان. القائد الشجاع بيساوم مع عدوه وبيضحي بحاله كرمال ليخلص جيشه، هو عمل بالقلب، هو هرب وترك جيشه. القائد الشجاع بيعرف يقول لا ويوقف الحرب وقتها بيعرفها خاسرة ورح تنهي جيشه. هو عمل كل شيء بالقلب تيقلنا ويفهمنا أنه هو نرجسي مريض آخر همه جيشه وعسكره، والناس بقيت معلقة فيه. هالسر هيدا ما كنت أفهمه. رجع معك، يعني اللي عمل هيدا الشيء مفروض يروح يعتزل بشي جزيرة يخبي وجهه ويطم حاله هنيك يموت لحاله وما يعود يفرجي وجهه لحدا. هو لا، رجع إجا ورجع عمل خطيئة غيره كمان من بعد ما كان دمر جيشه ودمر المجتمع تبعه ومجتمع المسيحي بهديك الحرب الشهيرة اللي فات فيها حرب الإلغاء. ورجع إجا كمان ما اكتفى، دق المسمار الأخير بنعش هالبلد، عمل رئيس جمهورية، عمل اتفاقية مرمخايل، قوى الحزب اللي بوقت اللي كان لازم يحط له حدود قوية وشرع وعطاه الشرعية وفتح له الفتحة اللئيمة وعمل رئيس جمهورية ودق النعش، شو بيقولوا، المسمار الأخير بنعش هالبلد. حق من الله هيدا الإنسان اللي هالقد أخطأ بحق بلده وجيشه ما يتحاسب.
0: يسعد صباحك مدام، اللي رقمك منتهي بالـ792. صدقتي بكل كلمة قلتيها. آخ يا وطني لبنان، آخ منك يلي انسحبت وفليت وتركت جيشك يستشهد على الجبهات لوحده. اعتز الأرز، اعتز الأرز باللي دافعوا عن لبنان واستمروا بالدفاع لـ13 تشرين بعد الظهر. وانت بالسفارة الفرنسية. إلي شويري.

جيشنا اللبناني البطل. الأرز بتعتز فيكن. الفنان إلي شويري اعتز الأرز. الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية ويحمي وطننا لبنان وأرزة لبنان. أرزو لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذاعة الجيش اللبناني، إذاعة الشرعية اللبنانية والوطن اللبناني. كل لبنان، كل لبنان.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم النجوم بغنية وخبرية. هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
2: صوتك عالي جبل لبنان وتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الأربعاء. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
3: صباح جوني، يعني جماعة هذا نعيم أخي عم تعرف إنه عم ينضرب الجنوب وعم يقصفوا وعم بيدمروا وعم بيحرقوا البيوت؟ شو نايمين عيدكم أخي؟ فوتوا عليهم دمروهم منشد عقيدكم، شو القصة؟ ما في دولة إلا الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، الله يحميهم.
2: أمين أمين أمين يا الياس. يسعد صباحك وصوتك العالي من جبل لبنان. يب قولوا الله. تحية لكم من كل المستمعين والمستمعات. المستمع اللي رقمه بينتهي ب 862، الله يرحم خيك يا جوني ونفسه بالسما يا رب. مرسي كتير. أكيد يرحم كل شهداء الجيش اللبناني، الشهداء الأحياء بحاجة للرحمة والصلاة منا، والشهداء اللي انظلموا صدرت أوامر بتسليم الأمور لأميل لحود كقائد جديد للجيش وهن ما معهم خبر وعم بيردوا على كل الجبهات من الحدد لكفرشيما لظهر الوحش لسوق الغرب وكل الجبهات بعدهم عم بيدافعوا، كانوا مش عارفين بأوامر التسليم إلى أميل لحود. صوتك عالي جبل لبنان. ببلدة مغدوشة في لقاء اليوم الأربعاء الساعة 9:30 صباحا بعد حوالي الساعة دعوة من وزارة الزراعة، مصلحة زراعة الجنوب والمركز الزراعي في صيدا بالتعاون مع بلدية مغدوشة. أهلنا بمغدوشة ندوة إرشادية بعنوان أهمية تقليم الأشجار، يعني تشحيلهم. ببلدية مغدوشة اليوم الساعة 9:30 صباحا، أهلا وسهلا فيكم. وببلدية مغدوشة في عنا احتفاليات حلوة وفي عنا مهرجان حلو كتير. التنين 7 أيلول بعيد سيدة مغدوشة الساعة 9:30 المساء. التنين 7 أيلول ساحة مغدوشة ملعب كرة السلة، هادي خليل وسام عبدو يتألقان بليل مغدوشة. أهلا وسهلا فيكن، فيكن تحجزوا من هلا أماكنكن 718-7-4-9-2-4. هادي خليل وسام عبدو بساحة مغدوشة التنين 7 أيلول بعيد السيدة 9:30 المساء. أهلا وسهلا فيكن. مغدوشة بقضاء صيدا وبلدية مغدوشة، رئيس البلدية تحية لك المهندس رئيف جورج يونان. وأعضاء المجلس البلدي وأهلنا بمغدوشة. خلينا نسمع هادي خليل بما أنه هلأ فيكم مثل ما قلنا تتصلوا وتحجزوا لهالليلة الحلوة. هادي خليل وسام عبدو للتنين 7 أيلول، حجزوا 76 50 33 36. احتفالية حلوة، ثقافة الحياة بوطننا لبنان. خلينا نسمع بصوت هادي خليل اللي رح يكون بسبعة إيلول 9:30 المساء بساحة مغدوشي ملعب كرة السلة. يا طير سنونو، طير السنونو، هادي خليل.

هادي خليل. عيد سيدة مغدوشي، الاثنين 7 أيلول 9:30 المساء. هادي خليل وسام عبدو.

هادي خليل. التنين 7 إيلول عيد سيدة مغدوشي بساحة مغدوشي الساعة 9:30 المساء. أهلا وسهلا فيكن. هيدا ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان.

0: هادي خليل وليلى حلوة كتير، كمان بتضم الفنان سام عبدو. التنين 7 أيلول عيد سيدة مغدوشة بساحة مغدوشة الساعة 9:30 المساء. أهلا وسهلا فيكن يا لبنانية بمهرجان السيدة ببلدة مغدوشة الحبيبة بشرق صيدا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الله يرحم كل إنسان بيموت مظلوم، مدني أو عسكري. مدني أو عسكري بيكون مظلوم، منصلي له ومنقول الله يحاسب الظالمين. صوتك عالي جبل لبنان. ببلدة إبل السقي بقضاء مرج عيون، بلدة إبل السقي المتعايشة بين المسيحيين والموحدين الدروز، بلدة صامدة وصابرة بجنوب وطني لبنان، قضاء مرج عيون بإبل السقي. بيوم من هالأيام اللي عم تمرق على وطننا لبنان، كان مواطن من إبل السقي اسمه مجيد منذر، عنده الروح الرياضية والروح الوطنية. مجيد منذر كان قاعد مع زوجته المرحومة فداء فايز منذر بهالبيت، وانقصف البيت فجأة وسقطت أزيفة فيه، قتلت فداء فايز منذر الناظرة بمدرسة إبل السقي الرسمية. فقد زوجته، أصيب إصابات بالغة بإجريه وببطنه وبكل جسمه. مجيد منذر كان عم بيشارك معنا وبيشارك دايما بكل المناسبات الرياضية. كان معنا نهار الأحد مثل ما خبرتكم بيروت ماراثون ببرومانا، عم بيخبروني كمان كل الأشخاص الموجودين ومنهم نائب رئيس بلدية برومانا إنه التقوا فيه لمجيد منذر وتعرفوا على قصته وواكبوه مع مدام ميل خليل رئيسة ومؤسسة جمعية بيروت ماراثون. كانوا حوالي وعم بيشجعوه الكل. بيروت ماراثون بلدية برومانا والمشاركين نهار الأحد. التقيت فيه كمان شخصيا لمجيد منذر وسمعت قصته وقلت له يا مجيد ليكن ذكرها مؤبدا زوجتك المرحومة المظلومة الشهيدة فداء فايز منذر. خلينا نسمع سوا هالشهادة الحياة لمجيد منذر. كلمة لك وصوتك العالي من جبل لبنان.
1: يعطيك العافية واحترامي لك وللسامعين استجوني. أنا اسمي مجيد منذر من بلدة إبل السقي بجنوب لبنان قضاء مرج عيون. أنا من العدائين اللبنانيين المعروفين على جميع الأراضي اللبنانية، راكب أكيد بشارك بكل السباقات، وبالأخص بالذكر سباق بيروت ماراثون. دائما مع على تواصل مع جمعية بيروت ماراثون برئاسة السيدة ميل خليل، معروف من قبلهم جميعا. باليوم امبارح كان في ببرمينا سباق 4 كيلومتر. هلا رحت انا شاركت بناء لدعوي، شاركت هالمرة غير كل المرات على العصي، على مستعين بالعكازات. ليش مستعين بالعكازات؟ لانه بال 20 تشرين الثاني سنة 2024 تعرض منزلي بإبل السقي لقصف أو لسقوط قذيفي علي. فيوم استشهدت زوجتي المربي الفاضي معلمة مدرسة إبل السقي أو الناظرة بمدرسة إبل السقي، وأنا رحت بإصابات عديدة، دخلت مستشفى والجامعة الأمريكية وطببت وما بعرف شو. بعد الحديث الساعة ما مش متعافي، فرحت لشارك ولابس بالقميص اللي مرسوم علي أو البلوزي اللي مرسوم علي زوجتي المرحومة، وتحت عنوان كي لا ننسى. نعم مش رح ننسى أنه الإنسان الفاضلي اللي استشهدت ظلم وبدون أي ذنب اقترفته. رح تشارك لأنه هي كانت تقلي أنه أنا كل ما تروحت على سبق كل ما أفتخر فيك وكانت تحب أني أنا شارك. فأنا رحت لأركض كرمالها ولقلا أنه أنا أنت بعدك موجودة بيناتنا وأنا بحبك من كل قلبي وبدي ظلني أركض لك وبدي ما ببطل هالشي ما زال فيه ولو على العكازات. فبطلب من حضراتكم جميعا من كل من بيسمع هالفويس يشاركني أنه نطلب الرحمة كل واحد على طريقته على ديانته لزوجتي المربية الفاضلة فداء فايز منذر شهيدي اللي استشهدت يوم عيد العلم سنة 2024 وكان دفنها بيوم عيد الاستقلال بنهار الجمعة ب 22 تشرين الثاني 2024. أنا ما بحب إلا كل الخير للجميع وإن شاء الله ما حدا يسيبوا اللي صابني.
0: الله محييك. مجيد منذر ابن بلدة قبل السقي بقضاء مرج عيون اللي خبرنا قصة فقدانه لزوجته المربية والناظرة بمدرسة قبل السقي الرسمية بقضاء مرج عيون. الله يرحمك فداء فايز منذر ويسكنك فسيح جناته. الله محيي إرادتك مجيد منذر اللي تشاركنا نحن وياه وكنا حواليه عم نشجعه على الأكايزات من بعد ما كان البطل بكامل صحته استشهدت زوجته بقصف غاشم استدرج لوطننا لبنان وأصيب إصابات بالغة. تحية لأهلنا ببلدة قبل السقي وكمان عبر إذاعة جبل لبنان كنا عم نتابع الحالة الصحية للأبونا كاهن رعية قبل السقي. قبل السقي قرية لبنانية متعايشة الموحدين الدروز والمسيحيين ومنهم الروم الأرثوذكس. الأب غريغوريوس سلوم كمان أصيب إصابات خطيرة من بعد ما انقصف بيته ونجت الله خلصها للخورية ولبناته للأب غريغوريوس سلوم. تتذكروا كنا عبر إذاعة جبل لبنان كمان عم نتابع حالته الصحية بمستشفى الروم حيث نقل على وجه السرعة للمعالجة من إصابات خطيرة من بعد ما تهدم بيته بالكامل على العيلة. الله يخلص وطننا لبنان من وجعه. الله محييكي بلدة قبل السقي قضاء مرج عيون بتعايشك الوطني الحبيب. هللويا. منصلي من أجل كل المظلومين، منصلي من أجل وطننا لبنان ونعمل أنا وياكم من أجل وطننا لبنان والشرعية اللبنانية وأرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية. لا إعلاناتكم وسبونسورينج وكل الدعم لإذاعة جبل لبنان عبر الإعلانات وسبونسورز 70 220 888.

0: كابوريتا. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوريتا تعبوريتا
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوريتا تعبوريتا
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: تشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présentent.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة الساعة أربعة على جبل لبنان.
5: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الأربعة. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بالأردن أيمي القيامي من الصحافة الأردنية والمواقع الإلكترونية والسلطات على السيارات الصينية. نقلاً عن موقع عمان فويس صوت عمان العاصمة الأردنية، استدعاء ملايين السيارات الصينية بسبب عيب كارثي يهدد حياة السائقين. الاستدعاء هو الأكبر في التاريخ. السلطات الصينية استدعت أكثر من 4 ملايين سيارة، من بيناتهم ملايين السيارات التابعة لشركة تسلا وعدد من شركات السيارات الصينية، على خلفية مخاطر مرتبطة بمكابس الأبواب الإلكترونية ما بتفتح بحالة الطوارئ. تسلا الكهربائية عم يستدعون. وفقاً لما أعلنته إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق، أكبر استدعاء خلال هالسنة. وفي كمان أعطال تانية عم نرصدها بفيديوهات بالعراق وغيرها من البلدان. كمان مطالبة بالأردن بتعويض مئات الأردنيين من وكلاء السيارات الصينية بعد وجود عيوب تصنيع بهالسيارات. أفادت مصادر خاصة لموقع صوت عمان عمان فويس بأن جهات حكومية مختصة بصدد إصدار تقرير رسمي بشأن شكاوى تقدم بها عدد كبير من الأردنيين ضد وكيل سيارات لعدة علامات تجارية صينية، على خلفية ما وصفه أصحاب السيارات بوجوب عيوب من المصنع وأعطال متكررة تسببت لهم بخسائر وأضرار مادية. إذن هالجهات الحكومية رح تاخد قرار لصالح المتضررين، من بين فرض تعويضات بحال ثبوت العيب والمسؤوليات بعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة. العديد من مالكي السيارات بالأردن تشكوا بعد ما ظهرت أعطال كتيرة على سياراتهم الصينية. أكيد عم نتابع هالموضوع بالأردن وبالعراق. كمان في بالعراق بفرجوا سيارات ماركة بي واي دي عم يفلت موتورها، عم ينكسر الأكس والسبورت تبع الموتور وبيفلت الموتور بالأرض، بيفرط، عم يسبب حوادث. بكل الأحوال رح نتابع هالموضوع أكيد من أجل كمان توعية المواطنين بوطننا لبنان من كل المخاطر. صوتك عالي جبل لبنان. الإعلامي الزميل والمستشار الأستاذ أنطوان العويط، ومقال بعنوان حين لم يعد أحد قادراً على الانتصار. مقال موجود بالعديد من المواقع الإلكترونية والصفحات لمواقع إلكترونية. كان الشرق الأوسط لعقود طويلة يعيش على فكرة واحدة تكاد تختصر تاريخه الحديث وتتجسد في خلاصة مفادها أنه لا بد أن ينتصر أحد. كانت الحروب تخاض بحثاً عن انتصار، والمواجهات تبنى على وعد بالنصر، والمجتمعات تطلب منها التضحيات على أساس أن لحظة الحسم ستأتي وأن التاريخ سينتهي يوماً إلى طرف غالب وآخر مغلوب. لكن شيئاً عميقاً تغير، ولعل إحدى أهم الحقائق التي تواجهها المنطقة اليوم أن تحقيق انتصار عسكري أو اقتصادي لم يعد يعني بالضرورة القدرة على حسم الصراع سياسياً. فقد يستطيع طرف أن يربح معركة أو أن يفرض على خصمه أثماناً باهظة أو أن ينتزع منه موقعاً أو نفوذاً من دون أن يتمكن من تحويل هذا التفوق إلى نظام مستقر أو سلام دائم. نعم، إلى آخر المقال سيز أنطوان العويط. ربما يكون الشرق الأوسط بعد كل هذه الحروب قد وصل أخيراً إلى أكثر الحقائق بساطة وأشدها قسوة. ليس ضرورياً أن ينتصر أحد ما كي تنتهي الحرب، يكفي أن يقتنع الجميع بأن أحداً لا يستطيع أن ينتصر. الإمضاء الكاتب والإعلامي والمستشار الأستاذ أنطوان العويط، موجودة على موقع الحاضر نيوز LB. تحية لهالموقع وناشر الموقع ورئيس التحرير الزميل نبيل حرب، الحاضر نيوز ومواقع جبيل ديستريكت وغيرها من المواقع الإلكترونية والصفحات الإخبارية. أنطوان العويط، يعطيك ألف عافية زميلنا. حين لم يعد أحد قادراً على الانتصار. صوتك عالي جبل لبنان. والروح الرياضية بوطننا لبنان، مثل ما خبرتكم الأسبوع الماضي حضرت مؤتمر صحافي حاشد كان من الزملاء الصحفيين والصحافة الرياضية والمهتمين الرياضيين للإعلان رسمياً عن بيروت موتور سبورتس فيستيفال. اللجنة المنظمة أعلنت عن السنة الثانية من هالمهرجان، رح يقام هالأسبوع 28، 29 و30 بالبيروت هول بسن الفيل تحت إشراف النادي اللبناني للسيارات والسياحة. بهالمؤتمر الصحافي اللي حضرته إذاعة جبل لبنان تشجيعاً للروح الرياضية والحياة الرياضية، حضر الياس حبيب ممثلاً مدير عام الدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATSL الأستاذ نبيل كرم المعروف شعبياً باسم بيلي كرم. يسعد أوقاتك بيلي كرم، ناطرين صوتك العالي أكيد لتشرح لنا عن هالدعم هيدا من ATSL لهالروح الرياضية. حضر أيضاً عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة رياضة السيارات في النادي عماد لحود، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان مارك جليلاتي، وعضو اللجنة أوليفر الكيك ومارتن إندراوس وفريق العمل، أكيد الشركات الراعية، العارضين والسائقين المشاركين ورجال الصحافة والإعلام، ومن بيناتهم جبل لبنان. النشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة ترحيبية من الإعلامي الزميل بيير زيلي المختص بالرياضة الميكانيكية، ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة مارك جليلاتي حكي عن فكرة هالمهرجان اللي بلشت من شغف وحب كبير للرياضة الميكانيكية مع عدد من الأصدقاء. وكان الحلم من أول يوم إنه ما يكون المهرجان مجرد معرض سيارات أو حدث رياضي عابر، إنما يكون موعد سنوي ثابت بينطروه اللبنانيين وبيكبر سنة بعد سنة. النجاح اللي تم تحقيقه بالسنة الأولى، راجعين هالسنة على مدى 3 أيام جمعة وسبت وأحد بتنظيم أكبر وبمشاركة أوسع. والحلم أنه يصير بيروت موتور سبورتس فيستيفال مهرجان دولي سنوي أبطال وسائقين ومشاركين من مختلف الدول العربية والأجنبية. شكر كبير لبيروت هول اللي عم يحتضن هالحدث، وأكيد وجهوا تحية لرجال الصحافة والإعلام، ودعمناهم نحن بإذاعة جبل لبنان من خلال الروح الرياضية. الله يوفقكم يا رب. تحية لكل المنتدين والمنظمين. إذن لاقونا 28 و 29 و 30 آب بالبيروت هول بسن الفيل، حدث رياضي رائع جدا يستأهل وبيستاهل التشجيع والحضور. جبل لبنان والدعم للرياضة وللوطن، وهيدي ثقافتنا وهيدا نحنا وهيدي روحنا الرياضية. بيروت موتور سبورتس فيستيفال جمعة وسبت وأحد. مارك جليلاتي يعطيك ألف عافية أنت وكل المنظمين والداعمين. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
6: خي جوني صوت صباحك، كيفك يا حبيبي؟ تمام إن شاء الله بكون نهارك حلو يا رب، أنت وجميع مستمعين إذاعة جبل لبنان، المنبر الحر اللي دايما بيحكي باسم الحق وباسم الحرية، إذاعة الجيش اللبناني الباسل اللي دايما عطول صدره مرفوع وراسه مرفوع لخدمة لبنان ولحماية لبنان. أنا هلأ اليوم نقلت عصيدة، وإن شاء الله إن شاء الله إن الله راد بس أبلغ من قدام سيدة مخدوشة، كمان بدي ارجع ابعث لك صورة هيك غير هالصورة اللي بعت لك إياها هذه المرة، كمان هيك بتحية هيك وبتنور هالإذاعة وتحمية وتحميكم أجمعين يا رب.
5: مرسي يا أبو شربل، يلا تروح وترجع بالسلامة يا رب، والله يرزق كل إنسان بيسعى لرزقته بتعبه وعرق جبينه بخدمة عائلته وبخدمة وطنه. صوتك عالي جبل لبنان. بكل المناطق اللبنانية انتشار كتير كبير لشركة ومؤسسة لبنانية بخدمة المواطنين بلبنان وخارج لبنان، ويش ماني، و1400 فرع على الأراضي اللبنانية ومئات الفروع لا بل ألاف الفروع، والتعاون مع ريا ماني ترانسفر، تاب تاب ساند وساند ويف، فيزا كارد وماستر كارد بكل أنحاء العالم، ويش ماني. ومثل ما قلنا بكل محطات توتال صرتوا بتشوفوا شعار ويش ماني وفروع لويش ماني لسحب المال والإي باي. 19 محطة من محطات توتال إنرجايز ماركتينج لبنان، فيكن تشتروا قسائم الرقمية الخاصة بويش ماني من فروع بونجور داخل محطات توتال، ومن خلال أجهزة مخصصة ومزودة بويش أبليكيشن بكل موقع. وفي 3 محطات رئيسية من توتال إنرجايز، توتال الجمهور وتوتال المدور الأشرفية ومحطة توتال نهر إبراهيم، فروع متكاملة لويش ماني، الزباين فيهم يعملوا عمليات سحب، إدارة حسابات والإيداع مباشرة من داخل محطة توتال الثلاثة الرئيسية. خبرة ويش ماني بالتكنولوجيا المالية وشبكة واسعة وانتشار مع توتال إنرجايز ماركتينج لبنان بمختلف أنحاء لبنان، ويش ماني بخدمتكن لكل الخدمات. دفع فواتير أوجيرو الفواتاتش، تشريج خطوط بالأسعار الرسمية وتشريج إنترنت، وكل الفروع اللي بتحمل ويش ماني تالاكو عندهم صيانة وبيع وخدمة ما بعد البيع والصيانة الفورية والسريعة لكل التابلتس والموبايل ماركة سامسونج، إضافة لكل المستلزمات للموبايلات. وش مانيتا لكو. في فرع منهم على الأوتوستراد جل الديب باتجاه جونيا. أهلا وسهلا فيكن. تقيد بتعليمات مصرف لبنان، تحويلات داخل لبنان وتلقي من داخل لبنان وإرسال لخارج لبنان وبالعكس بخدمة المجتمع اللبناني. ويش موني، صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
7: صباح الخير سيد جوني، سعد صباحك حسان، سعد صباحك حبيب قلبي أحلى إنسان. نحن باللبنان انتدبنا، يعني صار عنا انتداب من الفرنسي، من الإنجليزي، من العثمانيين، مرقنا بانتدابات كتير. وصلنا لمحال اجوا ناس انتدبونا من قلب البلد، يا محلى هوليك، هوليك على القليلة يعني ما أزونا مثل ما هوليك أزونا. هولي هلأ متمسكين بسلاحهم، على شو سلاحكم راح، والباقي هلأ اللي متمسكين فيه محاصر بمنطقتين ثلاثة بعده بجنوب، واحدة منهم علي الطاهر. علي الطاهر إذا سلموها يعني سلموا سلاحهم. أنتوا ما عم بتستعملوا لها السلاح وما عم بتدافعوا عن هالبلد، دليل إنه اليوم ومبارح واللي قبله واللي قبله طلعوا شوفوا شو عم بيصير بالجنوب، شو عم بيصير ببيوت الناس وبأرزاق الناس، قتلتوا الناس ودمرتولن حياتهم كلها. شو عم تستعملوا سلاح؟ شو هلا شو عم ينفع؟ شو عم ينفع؟ هو ذريعة لتدمير البلد، وانتو عارفينه انه ذريعة لتدمير البلد، وانتو عم بتدمروا البلد. انتو مساهمين فيه، مساهمين بكل شغلة عم بتصير عنا، وبكل دم نقطة دم عم تنزل انتو برقبتكم. انتو من اول ما جيتوا على هالبلد جيتوا للخراب، لكل 10 سنين عم تفتحوا حرب بهالبلد، بتروحوا لدمار بترجعوا بتقولوا سنبنيها اجمل من مكانها، وسنعمل وسندفع. هلا مين عم يدفع مصاري للناس؟ الناس ما عاد تكمل اجارات بيوتها، عم يكبون برات البيوت. وين حزب الله اللي كان اللي خلي يطلع الشيخ نعيم يقول لهم انه بنعطيكم مصاري على القليل لتدفعوا اجارات بيوتكم؟ يا عيب الشوم عليهم، لك يا عيب الشوم، مش الحق على هدول اللي ماسكين الحبله، بس الحق على اللي ماشي وراهم. ما فينا نقول اكثر من هيك. صوتنا وصوتك عالي، صوت لي صباحك يا رب.
5: يا هلا بحسان وصوتك العالي من جبل لبنان. الله يوعيهم، يوعي الضمير ويوعي الوطنية ويرجعوا الضالين إلى حضن الوطن. أهلا وسهلا فيهم، منكون وفرنا حالنا تدمير ما تبقى من وطننا لبنان. منسلم الأمور، ما منستسلم أبدا، ما منستسلم، منسلم أمورنا للشرعية. هذا منه استسلام، تسليم أموركم لجيشنا اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ورئاسة الجمهورية اللي عم تشتغل لحتى تخلصكم، ورئاسة الحكومة. يا جماعة وعوه نعيم قاسم، وعاه محمود قماطي وكل من لف لفيفكم، وعوه قبل فوات الأوان علينا وعليكم. للأسف صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

تليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خير شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطق ليه بدعت لسانك؟

0: للحجز والاستعلان 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
1: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ سفركم خارج لبنان بكل أمان لحين رجعتكم بالسلامة للوطن، ومجيئكم لوطننا لبنان بيكون بأمان لحين رجوعكم إلى غربتكم الله يحميكم فيها. siaassistance.com Sia Travel Insurance بلبنان وخارج لبنان. أهلا وسهلا بكل الأشخاص اللي بيطلبوا الحماية من سيا ترافل انشورنس siaassistance.com. خلينا نسمع سوا فيديو 19 ثانية عن إما والتأمين. سافرت لإيطاليا. خلينا نسمع سوا شو صار.
2: The first thing she did in Italy: meet Emma. She dreamed of pizza, sunsets and endless walks. Her first stop was a pharmacy. But what if Emma had Sia Travel Insurance? All of this could have been covered. Travel smart with Sia Travel Insurance.
1: Travel smart with Sia Travel Insurance. إذن هالمثل اللي عطيونا إياه بالفيديو على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي siaassistance.com Sia Travel Insurance عن إما اللي سافرت على إيطاليا وصار معها توعك بمعدتها. كل الأشخاص اللي مأمنين بسفرتهم بلبنان وخارج لبنان مع siaassistance.com Sia Travel Insurance ما بيعتلوا هم وسلامة قلبكم. Going places with Sia Travel Insurance Worldwide Insurance. كول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. أمنوا سفرتكم لخارج لبنان وأمنوا وجودكم بلبنان مقتربيننا الأحبة والعرب والأجانب. كول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 76-777-717. كمان فيكم تطلبوه من خارج لبنان 00961-76-777-717. سلامة قلبها إما وسلامة قلبكم، وإن شاء الله ما بتعوزوا خدمات سيا ترافل إنشورنس أثناء السفر أو أثناء وجودكم بوطننا لبنان. حماية مؤمنة بكل البلدان، مئات المندوبين المنتشرين بلبنان والعالم بخدمتكم. سيا ترافل إنشورنس. صوتك عالي جبل لبنان. مخالفة بالفيديو ورسالة من مستمع أو مستمعة. بنسمع
3: بس لو نعرف أي ساعة بيمسر كاميونات، لأنه اليوم هلأ على الساعة 7:15 كاميون كبير يعني كونتينر حبات شكل كبير ماشي معنا مصاري، ما بفتكر إنه بيحدد. والأحد كمان كان في كاميون وطالع على طريق دار البيضاء، سوى سبت وأحد ما في كاميونات.
1: نعم. نيكي يسعد لي صباحك، بعتها على 70-220-888 لنبعتهم لمكتب محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ونشوف شو في تغييرات بمواعيد التحرك للشاحنات والآليات الكبيرة. شكرا. وكل مستمع مراسل صوروا لنا وابعثوا لنا على الهواء وتحت الهواء، اهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا انا وياكم ما يرد في موقع لبنان فايلز الاخباري على مدار الساعه ومدار ايام الاسبوع. حركه مرور كثيفه من ساحل علمه لمفرق زوق مصباح ومن خلدي باتجاه انفاق المطار. يسعد صباحكم. شاركوا معنا، ابعثوا لنا على 03-444-037. شاركوا بالمواضيع، اطرحوا علينا شو بدكن، شو فينا نخدمكن، هيك منخفف عجقة السير عنكن. كمان النقاش باتجاه أنطلياس لنهر الموت وأوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا. تحية لألكن، الله يصبرنا. يلا إن شاء الله بتخلص هالحرب وبصير عنا مترو بالبحر وبالبر وأنفاق بتخفف عنا كل هال

0: الزهق بالعجقات والقرف بالعجقات. 03-444-037 بتصرفكم. شو رأيكم؟ طرحنا سؤال من أول الفترة كمان بعودة الخدمة العسكرية الإلزامية، التجنيد الإجباري بوطننا لبنان. إذن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر، نبدأ العام الدراسي بتنظيم مؤتمر المدارس الكاثوليكية السنوي تحت عنوان مهنة التعليم والذكاءات الجديدة بمشاركة 350 مدرسة وبرعاية البطريرك، وتسليط الضوء على إيجابية ومخاطر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية. صوتك عالي جبل لبنان. الرئيس العماد جوزيف عون هنأ المدير العام للأمن العام والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين في العيد 81 لتأسيس الأمن العام. عيد مبارك أمن العام اللبناني. المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين، الله محييكم. 81 سنة بخدمة وطننا لبنان من عمر الجيش اللبناني البطل وعمر الأمن العام اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. باسمنا وأكيد اللبناني الأول الرئيس العماد جوزيف عون نهنئ من إذاعة جبل لبنان المديرية العامة للأمن العام. الله يخليكن ويحفظكن بخدمة الأرض اللبنانية وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تابعين سوا نحن وياكن. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز، قطار طرابلس دمشق سكة حديد أم سكة سياسية؟ يبدو أنه كمان عم يتم التحضيرات لرجعة خطوط سكة الحديد بين لبنان وسوريا. يلا خلينا نمشيهم بلبنان، في أراضي كتيرة حسب رصد لبنان فايلز وإذاعة جبل لبنان لأراضي مصادرة بحكم أنه ما كان في دولة لبنانية، عملوا عليها مواقف سيارات، مواقف للبنايات. في مسمكة عم شوفها بالحدد على مقطع السكة، فاتحين مسمكة على خط السكة الحديد. يا أكيد بس تيجي الدولة اللبنانية بيكونوا أخلوا هالممتلكات غير الشرعية، والله يرزقهم بمطرح تاني. صوتك عالي جبل لبنان. فقرت بأقلامهم في لبنان فايلز، مثل ما كنا ذكرنا الإعلامي الزميل والمستشار الإعلامي أنطوان العويط حين لم يعد أحد قادراً على الانتصار، موجود بالصفحة الأولى من لبنان فايلز، فيكن تطلعوا على مقال الأستاذ أنطوان العويط. صوتك عالي جبل لبنان. أبرز الفيديوهات في لبنان فايلز، المحامي والناشط الأستاذ لويس أبو شرف يكشف المستور، الحزب كان يتعامل مع إسرائيل في الخفاء وحركة أمل لبنانية أكثر من الحزب. رائع جدا حكينات بودكاست لبنان فايلز والاستضافة للمحامي والناشط الأستاذ لويس أبو شرف. خلينا سوا نستعرض جزء من هالمقابلة. حكينات لبنان فايلز. فرانسوا جميل يسعد صباحك زميلنا والمخرج شربي البؤنطون، إذاعة جبل لبنان ولبنان فايلز.
1: مشاهدينا بنرحب فيكم بحلقة جديدة من حكينات، وضيفنا اليوم المحامي والناشط السياسي لويس أبو شرف. أستاذ لويس أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
1: يعني خليني أول شيء بلش بالموضوع يلي شغل كل الصحف مبارح ويعني أصم رأي العام، اللي هو موضوع السفير الإيراني شيباني يلي قبل بس يعني قبل بسنة يمكن كان في انقسام حول وجوده، وتهمت إيران بالتدخل بالشؤون اللبنانية وخاصة مع حزب الله، وأنه بطل هو سفير ولكن كمان أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، يعني خاصة لما بفترة العدوان لما كانت عم تقصف الضاحية الجنوبية وبيروت، وكمان مناطق يمكن كان في عناصر تهموا انه هن، قيل انه هن من حرس الثوري الايراني تحت خطاء الدبلوماسي بالفنادق يلي قصفهم العدو الاسرائيلي. وشفنا كل الخضخضه يلي صارت امبارح، خلصت اقامته للسفير الايراني على اساس انه امبارح كان انه يخرج، يعني يغادر اراضي اللبنانيه. وهون اجت المفاجاه، امن العام مدد له اقامته 6 شهور. وأكيد الوزير الخارجية يوسف رجي منه أبدا يعني قابلين هالموقف هالموضوع. بدي رأيك، وبدي كمان أسألك، هل اليوم فقدت هيبة الدولة وزارة الخارجية يلي هي كمان يلي بتقرر إذا شخص معين غير لبناني بيبقى على أراضي اللبنانية أم لا؟
2: دولة هيبة. بشير جميل كان رئيس منتخب على مدى 22 يوم.
1: صحيح.
2: ولليوم بيخبرونا انه الموظفين، موظفين دولة، كانوا يروحوا على شغلهم الساعة 7 بكرة حتى بالمناطق يلي الجيش اللبناني ما كان مسيطر عليها.
1: صح.
2: الدولة هيبة، واكيد القرار يلي صدر باعطاء اقامة 6 أشهر للسفير للدبلوماسي الايراني، لانه هو كان ما كان سفير بعد، شخص غير مرغوب فيه، بتكسر هيبة الدولة. وصراحة تعودنا نحن على أداء حزب الله، على أداء أجهزة الدولة، الدولة العميقة يلي عملتها شغلتها وعملتها تكسر هيبة الدولة. اليوم مش طبيعي، وما في أي حجة قانونية فيها تجي تقنعني وتقنع أي مواطن لبناني إنه تحت غطى قانوني جهاز بالدولة عم بيجي وعم بيفرغ قرار سيادة لوزير الخارجية من مضمونه. وهذا شيء مش طبيعي. ببلد طبيعي ما بتصير هالأمور. ببلد طبيعي وقت ما رأس الهرم بياخد قرار كل الإدارات تتصرف على هالأساس. بس المشكلة عنا بلبنان إنه ما في دولة، إنه الدولة دايما بدها تراعي وضع الدويلة، وهذا شيء ما بيجوز. وأكيد هالأداء وهالعقلية هن اللي وصلونا لوين وصلنا، انه دائما بنقول لا غالب ولا مغلوب، نراعي وضع الجميع، ما فينا نكمل هيك، لبنان ما بينبنى هيك، لبنان بينبنى على اسس قانونيه، على اسس دستوريه، على مبادئ، على مبدا الحريه، على مبدا احترام قرارات الدوله وقرارات الحكومه، لانه بالنتيجه قرار وزير الخارجيه مش قرار جاي من لحاله، هيدا قرار دعمته الحكومه، قرار الحكومه اللبنانيه.
1: صح. قرار الدوله
2: 100%. ومش مش طبيعي انه جزء من الدوله أو جزء من الدولة العميقة تراعي وضع الدويلة بهالقرار يلي مثل العادة أنه نص قرار.
1: أستاذ لويس، ولكن مرة قال أحد النواب من كتلة الوفاء للمقاومة، نسيت صراحة مين، ولكن بيقول أنه نحن لما كنا قبل بالحكومة وكانت الحكومة عندها طابع سياسي بتميل لإلنا، نحن ما قللنا احترام مع سفيرة أمريكا أو سفير أمريكا، نحن ما طلبنا أنه بالعكس أنه تغادر أراضي اللبنانية، وما قلنا عنا غير مرغوب فيها. بالعكس نحن عطول كطرف سياسي تعاملنا مع كل السفراء باحترام، برقي، بتهذيب، بالعكس كان مرحب بالكل. وحتى عم بروح أبعد لهون، كانوا يقولوا إنه نحنا ما تعاملنا معهم بالمطار مثلاً مثل ما تعاملوا مع السفير الإيراني، أو بوقتها كمان لما إجا لريجاني على لبنان، أو
2: مزبوط
1: يعني
2: مزبوط،
1: وكل البعث الإيرانية اللي إجت على لبنان، ونتذكر شو صار بالمطار بوقتها، تفتشوا شناتهم مع إنه هن دبلوماسيين، عندهم صفة دبلوماسية،
2: لأنه حزب الله كان بيعتبر حاله، بعضه بيعتبر حاله بمثابة دولة. بقى اكيد هو كان
1: بيتمنى جزء من الدوله استاذ
2: ميس. هو مش مفروض يكون جزء من الدوله لانه وضعه غير قانوني. فينا نحكي عن الموضوع كله غير قانوني عند حزب الله، لازم يكون خارج الدوله وهلا اكثر من اي وقت مدى. بس وقت ما حزب الله عم بيجي وعم بيقول انه انا تعاملت، اكيد حزب الله كان عم بيتعامل حتى من تحت لتحت مع الاسرائيلي وعم بيتعامل مع الشيطان الاكبر الامريكاني. بس يحق لحزب الله ما لا يحق لغيره، هيدي مشكله. واثنين بدي اقول لك شغله، سفير امريكا عنده حرس ثوري بلبنان تحت سيطرته وتحت امرته؟ اكيد لا. يعني اكيد اكيد اكيد ما فينا نقارن اداء ودور الدبلوماسي الايراني بلبنان بدور اي دبلوماسي اخر بلبنان. ما في اي بلد غير ايران عندها جهاز أمني ومخابراتي وعسكري بلبنان. البلد الوحيد هو إيران. واليوم حزب الله سقط القناع عن حزب الله على كل حال. بس بدك أنه الدولة تتصرف على هالأساس مع حزب الله. اليوم بكل وضوح حزب الله عم بيجي عم بيقول أنه أنا إيراني. يعني وقت ما بيصدر
1: من زمان بيقوله
2: من إيه، بس هلأ أوضح بعد. هلأ أوضح بعد، وهلأ الأجندة أوضح بعد، وهلأ كل شيء صار كتير واضح. حزب الله فينا ننتقده على كتير قصص، بس ما فينا ننتقده على وضوحه. حزب الله واضح، لازم الدولة تكون واضحة بوجهه. إذا الدولة رح تبقى عم بتتأتئ إلى حد ما، ما رح يمشي الحال. وهلأ يعني مثلا بالبايلوت زونز، طيب نحنا شو عنا خيار غير اتفاق الإطار؟ ما عنا أي خيار آخر، ما عنا أي خيار آخر، لأنه نزلونا بالجورة. واليوم عم بيجوا عم بيقولوا ايه نحن بالجورة، ايه اكيد نحن بالجورة، من ورا مين نحن بالجورة؟
1: بس اي اتفاق اطار استاذ لويس بالبعد ولهلا قد ايه، كم جولة مفاوضات صار فيه وكان على اساس يكون في اخر وحدة وما ما عقدت، ولهلا ما تطبق شيء من اتفاق الاطار، وبعده الجيش الاسرائيلي عم بيخرق الاتفاق وعم بيدمر وعم بيجوف، ويعني
2: وحزب الله بعده عم
1: بيخرق المجازر اللي بعده عم بيرتكبها. طب اذا اساسا اتفاق الاطار الدولة واسرائيل ما عم بيطبقوه،
2: الدولة ما عم بتطبقه، الدولة ما عم بتقوم بواجباتها. رح أقول لك شغلة،
1: بس بهالسهولة يا أستاذ لويس بدك إنه الجيش اللبناني يوقف بوجه حزب الله؟
2: شو شعار الجيش؟ شرف، تضحية،
1: وفاء.
2: ما في إنجاز بلا تضحية، ما في أي إنجاز بلا تضحية. للأسف بدنا نوصل للاحتكاك مع حزب الله.
1: أستاذ لويس حضرتك عم طالب اليوم إنه إذا طغى الأمر مواجهة بين جيش اللبناني وحزب الله فلتكن؟
2: أنا عم طالب بتطبيق قرارات الحكومة اللبنانية بالقوة إذا لزم الأمر. ما فينا نضلنا هيك، ما فينا نضلنا سيف وشتى تحت سقف واحد، ما فينا نضلنا عسكر على جزء من الشعب وعلى الجزء الآخر. لا، ما في شيء. قانون بيتطبق على الجميع. في اتفاق الطائف، في قرارات دولية. هلأ كلهم عم يحكوا بال 17-01، الرئيس بري وحزب الله عم يحكوا بال 17-01. ال 17-01 عمل من جنوب منطقة خالية من سلاح. مين خرق 17-01 من تاريخ صدور هالقرار؟ حزب الله. بقى عم بيجوا عشو عم بيحكوا؟ للأسف للأسف للأسف الشديد الحكي مع حزب الله خسارة.
0: إذن استمعنا لجزء من هالمقابلة اللي أشراها بودكاست حكينات سميل جميل لبنان فايلز مع المحامي والناشط الأستاذ لويس أبو شرف الذي كشف المستور ويكشف المستور ببقية المقابلة. حزب الله كان يتعامل مع إسرائيل في الخفاء وحركة أمل لبنانية أكثر من حزب الله. كل هالتفاصيل هيدي بمقابلة مدتها 38 دقيقة استمعنا لجزء منها لحتى ندعيكم أنه تتابعوها. مقابلة مهمة جدا مع المحامي الأستاذ لويس أبو شرف، بودكاست حكينات لبنان فايلز بالصفحة الأولى من لبنان فايلز أبرز الفيديوهات. صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير ومنرجع، خليكم معنا. جبل لبنان.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: هيدي مهرجاناتنا، هيدا نحنا، هيدي إعلاناتنا وبروموسيوناتنا عبر إذاعة جبل لبنان. جبل لبنان معكن ورفقتكن من التنين للجمعة، صوتك عالي من 7-10 صباحا، بقي لنا ربع ساعة وبنرجع نلتقي بكرة بإذن الله. أما على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع في عندكن جبل لبنان أبليكيشن، زملائنا بمكتب التحرير برفقتكن ليلا نهارا ونهارا ليلا بخدمة الوطن وتغطية كل الأمور المحلية والعربية والدولية. جبل لبنان أبليكيشن. آخر الأخبار الواردة لجبل لبنان أبليكيشن، التلفزيون الإيراني يعلن رصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يتمكن من اغتيال ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والله إذا كان رسمياً يعني منهم هينين عم يتحدوا ترامب، مش إنه بدهم يغتالوا لقلو، بدهم يغتالوا ابنه كمان، وعاطين 10 ملايين دولار للي بيقدر يغتالوا لنجل ترامب. صوتك عالي جبل لبنان، أحيي لرقم اللي ينتهي ب 957. يسعد صباحك وصباحكن. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
2: يسعد لي صباحك استجوني، يسعد لي صباحك. والله عم بسمع قصة خيك عن الحرب، الله يرحمه روحه بالسما. الحرب كتير بشعة يا استجوني كتير. أنا نحن وقت الحرب على مشلعون نزل الصاروخ عنا بالبناية، ومن وقتها أنا صار عندي ضعف نظر وبعدني لهلأ، كان عمري حوالي 9 سنين. هيدي الحرب كتير بشعة، الله لا يعيدها والله يرحم خيك وروحهم بالسما يا رب. يسعد لي صباحك إن شاء الله بضل هالصوت على طول عالي. صوت لبنان، صوتك هو صوت لبنان.
1: يسعد صباحك مدام، يسعد صباحك وتحية لأليك. رقم اللي منتهي ب 598 وحلوة كتير، يعني ما بعرف شو اسمك بس صورتك مع رئيس الجمهورية يبدو أنك قمتي بزيارته بقصر بعبدة لرئيس جمهوريتنا العماد المغوار البطل جوزيف عون. العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية هنأ الأمن العام بعيده 81. هنأ رئيس الجمهورية المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين في العيد 81 لتأسيس الأمن العام اللبناني، معرباً عن اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده وخدمة المواطنين والمقيمين فيه بكل أمانة ومسؤولية. وقال الرئيس جوزيف عون: تأتي هذه المناسبة ولبنان يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية من تاريخه تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتضع مؤسسات الدولة أمام امتحان الصمود والجاهزية. وسط هذه الظروف القاسية أثبتت المديرية العامة للأمن العام أنها صمام أمان وركن أساسي من أركان الاستقرار الوطني، حيث واصل العاملون فيها أداء مهماتهم الوطنية واللوجستية والأمنية بكفاءة عالية وثبات لم ينكسر أمام الأزمات. وأضاف رئيس الجمهورية: اليوم يزداد الرهان على الأمن العام وعلى سائر المؤسسات العسكرية والأمنية، وهو رهان على بقاء الدولة ومفهوم القانون، فالأمن العام هو خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن والمرآة التي تعكس وجه لبنان الحضاري والمؤسساتي من أجل حماية الأمن القومي من خلال مواصلة الجاهزية لمواجهة الأخطار والتهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وترسيخ سيادة القانون من خلال تطبيق القوانين بكل حزم وعدالة. ولفت الرئيس جوزيف عون إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي يعاني منها العسكريون في الأمن العام كما رفاقهم في المؤسسات العسكرية والأمنية وجميع اللبنانيين تعالجها الحكومة بالإرادة الصلبة والعمل المؤسساتي الجاد وتضافر الجهود جهود الجميع لاستعادة العافية وبناء غد أفضل. وأؤكد، أضاف رئيس الجمهورية، أؤكد لأسرة الأمن العام قيادة وضباطا وأفرادا أن التضحيات التي يقدمونها محل فخر لدى جميع اللبنانيين ولن تضيع سدى. وختم الرئيس جوزيف عون: كل عام والأمن العام اللبناني بألف خير، ليبقى لبنان وشعب لبنان بخير. الله محييك رئيس الجمهورية العماد المغوار البطل جوزيف عون. الأمن العام اللبناني كالجيش اللبناني، 81 سنة بخدمة وطننا لبنان. الأمن العام اللبناني ركن أساسي من أركان الاستقرار الوطني. هذا ما أعلنه العماد جوزيف عون في رسالته، رسالة التهنئة إلى الأمن العام اللبناني عبر إذاعة جبل لبنان لكل اللبنانيين. الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية، الله يحمي الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير، ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. بنسمع سوا رسالة.
3: صباحو أستاذ جوني، يعطيك العافية. أستاذ جوني، كنت عم تحكي حضرتك الصبح عن خدمة العلم. أنا خادم خدمة علم وخي خادم خدمة علم، عندي شبان 1/24 و1/20، ولا ممكن أنا أني أبعتهم على خدمة العلم. أول شيء تيكون في وطن تبعتهم على خدمة العلم، تيكون في أمان، مش أبعتهم يقتلوا لي إياهم في غارة إسرائيلية أو يحطون مع شيء مسؤول يروحوا بانفجار. بس يكون في وطن ودولة ساعة تبعتهم على خدمة العلم. بس أنا ضد نهائيا هالشغلة، ولا ممكن. يعطيك العافية. بعدين أستاذ جوني، قبل ما يعملوا خدمة علم خلوني يطعموا اللي عندهم، يعطوهم معيشات. هؤلاء السابتين ما يمين قيمتهم، ميتين من الجوع، خلوني يطعمون ويعطوهم معيشات بالأول. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. نعم، تحية لك يا إلي، ورأيك وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان. أكيد بدنا نضل نتداول أمورنا، والله يخلص وطننا لبنان من الجهل والتعصبية والجهال. الله يوعيهم الضالين اللي عم يدمروا الوطن، وينصر قيمنا الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للرهبانية الكرملية، رهبانية الكرمليين الحفاة في لبنان. 26 آب، ذكرى طعن قلب أمنا القديسة تيريزيا ليسوع الأفيلية. على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، رهبانية الكرمليين الحفاة في لبنان، صور للقديسة تيريزا ليسوع الأفيلية. قلب القديسة تيريزا ليسوع الأفيلية موجود بدير الراهبات الكرمليات الحفيات الحبيسات في إسبانيا، ألبا دي تورمس. 26 آب، ذكرى طعن قلب الأم القديسة تيريزا ليسوع الأفيلية، الراهبة الكرملية ومعلمة الكنيسة. تحية للراهبات والرهبان الكرمليين، الأب ميشيل عبود الكرملي، الرئيس السابق لرابطة كاريتاس لبنان والمشرف على الرهبنة الكرملية في لبنان والشرق الأوسط. الله محييكن وتحميكن القديسة تيريزا ليسوع الأفيلية. الصلاة والعمل من أجل وطننا لبنان هو شعارنا وشعاركن بكل محبة عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعت للمستمع فيديو بس بدون أي شرح. مستمعنا الكريم، شو قصته هالفيديو؟ شربل فواز جعجع بلدة برقة الحبيبة بعت لي فيديو بس يبدو أنه طويل، بلكي منحطه بكرة. يمكن أنا طلبت منه هذا الفيديو، يمكن يكون للكلمة اللي ألقاها النائب الدكتور أنطوان حبشي أثناء احتفالية تمت دعوتنا لإلها الأسبوع الماضي بمطعم الصقر بدبي، مركز حزب القوات اللبنانية ببرقة الحبيبة. شرب الفواز جعجع رئيس مركز حزب القوات اللبنانية في البقاع برقة، تحية لكم لبرقة الحبيبة الصابرة والصامدة والمتعايشة. إن الله راد بكرة رجع ذكرني وبعت لي الفيديو مرة تانية لأنه مدته تقريبا شي 6 دقايق، رح ناخد مقطع منه أكيد. الكلمة المهمة جدا اللي ألقاها النائب الدكتور أنطوان حبشي بهالاحتفالية. الله يحمي برقة، يحمي وطننا لبنان وأرز لبنان وشجر اللزاب يا لبنانية. في عنا شجر اسمه شجر اللزاب، ما بيطلع إلا بطريقة خاصة جدا، ولحديت من شي 5 سنين لقدروا يستنسخوا شجر اللزاب مع شجر الأرز لنزرعهم بوطننا لبنان. ولكن مثل ما قلنا للأسف إخوي لقلنا بالوطن وولاد عمنا السوريين بيجوا بكل جهل وجهالة وقلة أخلاق على جرود برقة وأراضي برقة والضيع المجاورة، بقصوا شجرة اللزاب اللي عمرها 500 سنة و1000 سنة وأكتر طيعملوها حطب ويبيعوا الكيلو بدولارين وثلاثة وأربعة. للأسف عم يقصوا التاريخ الجهلي. الله محييك يا برقة ويا شجرة اللزاب ببرقة والضيع المجاورة لدير الأحمر. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية.
4: سعد صباحا، كيفك؟ منيح؟ أنا بس حبيت ألفت شيء إنه اللي بده يغتاله لابنه للرئيس ترامب، شو بده بال10 ملايين دولار؟ لشو رح يتهنى فيهم أو رح يشوفهم؟ رح يضل طيب هو؟
1: شو بده فيه؟ يعني مجانين، مجانين جهلي، وعم بيدمروا نفسهم وعم بيدمروا الدول العربية الخليجية وعم بيدمروا وطننا لبنان بكل كره للأسف. واللبنانيين المنتمين لألون من عملاء إيران الجهلي ما عم يوعوا، ما عم بفيقوا على حالهم وعلى نفسهم وعلى وطننا لبنان وتدمير وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بخدمة وطننا لبنان، السياحة والاقتصاد اللبناني، حلال رينتكار. حلال رينتكار سيارات لمواكب العرس للمغتربين اللي جايين لكل حاجاتكم، من السيارة الصغيرة للبولمان والباص والفان. أهلا وسهلا فيكم حلال رينتكار، وبيع سيارات أيضا موديل 2026 من حلال رينتكار، هايبرد وسيارات كهربائية صديقة للبيئة. حلال رينتكار اتصلوا فيهم واحصلوا على سيارة موديل 2026 بأسعار رائعة جدا جدا جدا ومحسومة، وبس تتصلوا فيهم رح تتأكدوا من هالشي. حلال رينتكار، أميل حلال وفريق عمله بتصرفكم على مدار الساعة وبخدمة الاقتصاد اللبناني والسياحة اللبنانية. حلال رينتكار من المنصورية لكل لبنان، 03-166-711 و71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. يبدو أنه أبو شربل وصل لصيدا، صور لي قلعة صيدا البحرية والبرية، وصور لي مغدوشة من صيدا، سيدة المنطرة بمغدوشة والكنيسة المجاورة تحميكن، تحمي أهل مغدوشة وتحمي وطننا لبنان. مريم والدة يسوع، مريم يلدات يشوع مشيحه اللي نطرته بهالمغارة بمغدوشة، ونزل يشوع مشيحه سيرا على الأقدام إلى صيدا وجوارا للتبشير بالمحبة وبالدين المسيحي. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية.
5: صباح الخير ويعطيك ألف عافية. بالنسبة للتجنيد الإجباري، صراحة مبدئيا أنا كنت معه من ناحية تثقيف وتحسين شخصيات والشباب اللي حتى ما ينحرف الجيش، بيعلموا أشياء كتيرة، بتثقف، بيكسب أكتر وطنية. إنما من بعد اليوم صدور قانون العفو، في ناس ممتعضة من هالموضوع وحاسة إنه أولادها لا سمح الله إذا استشهدوا ممكن يتعاملوا بطريقة اللي تعاملت فيها هلأ. يعني بعدها مش واضحة القصة، ما بعرف إذا بتأثر هالقد. لهالسبب أنا مبدئياً معه، لأنه بيعطي نتيجة فعالة لكل الشباب اللي طالع جديد هلأ.
1: يسعد لي صباحك أكيد، وتحية لصوتك العالي ورأيك خينا جورج. بدنا نضل نتداول بكل الأمور بوطننا لبنان لنوصل لبر الأمان بإذن الله، ويوعوا يتم الوعي عند شركائنا بالوطن المستولين على كل الطائفة الشيعية ومستولين على وطننا لبنان. سلموا نفسكم للشرعية يا أخوتنا بالوطن قبل فوات الأوان علينا وعليكم. صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمل الخير، وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. تقدمي لكاريتاس لبنان شاحنة محملة بمواد التنظيف ومستلزمات متنوعة قدمتها جمعية بيير أبو سمرة الخيرية بحضور وفد من الجمعية ضم المديرة السيدة رولا خديج أو رولا خديج، ونائبة الرئيس السيدة نصرة البيسري، وأمين السر المحامي طوني عون. كان باستقبال الوفد رئيس كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي، ومساعد سعادة السفير البابوي الأب جاكوب، والمحامي عبد الله مسلم. لقاء شكل مناسبة للتأكيد على أهمية التعاون والتكافل الاجتماعي وتضافر الجهود بسبيل دعم الفئات الأكثر حاجة. كما تتوجه جمعية بيير أبو سمرة الخيرية بجزيل الشكر والتقدير إلى شركة بايو كلين على التعاون والدعم لهالمبادرة والمساهمة الفعالة بإنجاح هالعمل الإنساني معا من أجل مجتمع أكثر تضامنا وعطاء. نعم، نحن كمان بنوجه شركة بايو كلين الله محييكن. إذن شاحنة محملة بمواد التنظيف والمستلزمات المتنوعة لدعم مبادرات كاريتاس لبنان. كاريتاس لبنان، نائبة رئيس جمعية بيير أبو سمرة الخيرية السيدة نصرة البيسري، نحن منحييك ومنحيي هالعيلة الكريمة. مدام نصرة البيسري هي شقيقة اللواء الياس البيسري المدير العام السابق للأمن العام. الله محييك السيدة رولا خديج وأمين السر المحامي طوني عون على إنسانيتكن ووطنيتكن. الأب سمير الغاوي شلومو شاينو أبونا معليو نطار لوخ موريو يشوع مشيحو والفلحونو ديلوخ والفلحونو كاريتاس لبنان. الله يحمي كاريتاس لبنان ويحمي إنسانيتنا. صوتك عالي جبل لبنان. جان سرياني من السويد شلومو شاينو أحو يوحانون. جان يعني يوحانون، حنا جوني يعني حنا كمان. أحو ديلوخ يوحانون الصديق بحييك وبحيي كل المستمعين بالغربة. الله يحميكم بغربتكم بالسويد وبكل الأوطان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ كل القضايا اللي عم نستعرضها نحن وياكم منكمل فيها بكرة. ودايماً عم خبركن عن مكتبة لبنانية بتصرفكن، المكتبة الأهلية. المكتبة الأهلية ذوق مكايل بتصرفكن لكتبكن اللي بتشترون لأولادكن بأسعار رائعة جداً، والتجليد والتغليف لهالكتب شبه مجاني لمستمعي إذاعة جبل لبنان ولكل اللي بيزوروا المكتبة الأهلية بذوق مكايل. نحن جيرانكم بذوق مصبح، أكيد فيكم تتوجهوا من كل كسروان ومن كل لبنان للمكتبة الأهلية. تحية للقيمين على المكتبة الأهلية، إدارة المكتبة الأهلية، روجيه معلوف وأخته غادة معلوف. كتب مدرسية جديدة ومستعملة لكل المدارس، حسومات على لوائح الكتب وتجليد بسعر شبه مجاني. وأيضا في عندهم فرع لويش ماني لكل تحويلاتكم تلقي وأرسال الأموال، واللوتو اللبناني جربوا حظكم، والكوبي سنتر لكل مطبوعاتكم. شنط مدرسية بتناسب كل الميزانيات وبأفضل الأسعار. المكتبة الأهلية ذوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات، 03-346-946 و09-221-792. أهلا وسهلا فيكم. وهيدي ثقافتنا، وهيدا نحنا، وهيدا وطننا لبنان، وطن الثقافة والعلم والخير والفنون الجميلة وكل الأشياء اللي عم تسمعوها من احتفاليات عبر إذاعة جبل لبنان بكل المناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. خيكم جوني الصديق، إعداداً تقديماً وأخراجاً بحييكم. تواصلوا معي تحت الهواء ضمن إطار السرية لكل المعلومات 70-220-888، وزوروا صفحة نحن عيونك لبنان على الفيسبوك. تضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. المزيد والمزيد، وما بيتوقف شلال الأخبار ومتابعتنا لمحاربة الفساد، وصوتكم العالي من جبل لبنان. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا الحبيب لبنان. لبنان لبنان، منحبك يا وطننا لبنان بكل اللغات.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
7: نرمو السكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: اذاعه جبل لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع تعبولد تعبولد تع.
2: الهرمز سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: هي تفاحه واحده وزعبونه من الجنه. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: God save the queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى طاقة من التجديد والتفكير المستقبلي المبتكر، حيث يستقر القمر في منتصف برج الدلو الهوائي لينشر في الأثير روح التحرر، التواصل العصري، والبحث عن أفكار غير تقليدية. وتتكامل هذه الروح المبتكرة مع الدقة والترتيب الاستثنائي الذي تبثه الشمس بالاقتران مع عطارد في العذراء الترابي، مما يمنحنا جميعاً قدرة عالية على التحليل السليم وتنظيم شؤوننا اليومية بذكاء. ومع التألق الساحر للزهرة في موطنها الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الذكاء، الابتكار والانسجام الاجتماعي. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم.
2: برج الحمل، يفتح لك القمر في الدلو الهوائي الصديق أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي. يوم مميز للقاء الأصدقاء، مشاركة الأفكار الجريئة مع المقربين، وتوسيع شبكة علاقاتك، بينما تدعمك الشمس وعطارد في العذراء لترتيب أعمالك اليومية بذكاء ودقة متناهية. برج الثور، يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، الطموح والسمعة الاجتماعية، الدلو. يوم ممتاز لإثبات حضورك المبتكر أمام المسؤولين وتقديم أفكار غير تقليدية في العمل، مع دعم ترابي قوي تمنحه لك الشمس وعطارد من العذراء الصديق لتعزيز طاقتك الإبداعية والعاطفية.
3: برج الجوزاء، الأجواء الفلكية تضعكم اليوم في أوج التفاؤل والرغبة في الاستكشاف. يدعمكم القمر من برج الدلو الهوائي الصديق، مما يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للسفر، التخطيط لمشاريع طموحة أو

اكتساب مهارات جديدة، وتضمن لكم الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أوقاتاً عاطفية مفعمة بالحب والانسجام. برج السرطان، يوجه القمر في الدلو طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، بيت المعاملات المالية المشتركة والتحولات النفسية والعملية. يوم مناسب جداً لحسم ملف إداري أو مالي بذكاء وإعادة تنظيم حساباتك برؤية عقلانية، بينما يمنحك المريخ في برجك شجاعة وطاقة عالية لقيادة أمورك بثقة. برج الأسد، يتمركز القمر اليوم في البرج المقابل لك الدلو، مما يضع شراكاتك المهنية والعاطفية في واجهة اهتماماتك. يوم مناسب لعقد التفاهمات، تبادل الأفكار المبتكرة مع الشريك وترطيب الأجواء، بينما يواصل المشتري في برجك مدك بكاريزما عالية وحضور لافت في كل مكان. برج العذراء، أنتم في أوج الإنتاجية والصفاء الذهني، تتألق الشمس وعطارد في برجكم لتمنحكم طاقة تركيز عالية وقدرة تحليلية ممتازة، بينما يوجه القمر في الدلو طاقته نحو بيتك السادس لتنجز مهامك اليومية وتنظم جدول عملك وصحتك بكل إتقان وسلاسة. برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً وجاذبية استثنائية. يدعمكم القمر من برج الدلو الهوائي الصديق ليعزز طاقتكم الإبداعية والعاطفية، ويفتح أمامكم أبواب التسلية والأوقات السعيدة مع أحبتكم. برج العقرب، يركز القمر في الدلو أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزع أحبتكم. برج العقرب، يركز القمر في الدلو أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزع.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111124 أو عبر تيكت بوكس أوفيس.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم النجوم بغنية وخبرية. هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المدير العام للأمن العام والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين في العيد 81 لتأسيس الأمن العام، مؤكداً اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده.
1: لم يحدد بعد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، فيما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوظف سيطرته بالنار على مداخل تلال علي الطاهر كورقة انتخابية، والقرار بالسيطرة عليها يبقى رهن استطلاعات الرأي.
0: يصل إلى لبنان اليوم وفد من رجال الأعمال الإماراتيين برئاسة وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ويضم الوفد 67 من كبار رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية الإماراتية، وتستمر الزيارة يومين. وفي السياق رحب النائب بلال عبد الله بأي استثمار أو مبادرة عربية لمساعدة لبنان على النهوض بعد الحروب والأزمات المتلاحقة.
1: وفي الصفحة الإقليمية استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق للاستيضاح بشأن منشورات رسمية لبعثات إيرانية تضمنت خرائط وتعليقات اعتبرها العراق غير منسجمة مع عمق العلاقات الثنائية.
0: وأعلنت إيران إبقاء مضيق هرمز مغلقاً رغم محادثاتها مع عمان لإنشاء ممر ملاحي مؤقت، مؤكدة أن أي سفن عسكرية لن يسمح لها بالعبور، فيما وصفت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إزالة الألغام بالدعاية المضللة.
1: وفي سياق آخر أعلن التلفزيون الإيراني أن إيران رصدت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يتمكن من اغتيال بارون ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: وفي إسلام أباد توفي ما لا يقل عن 14 رضيعاً في حريق اندلع داخل أحد المستشفيات بسبب عطل في أنظمة تكييف الهواء، وذلك وفق ما ذكرت قناة جيو تي في الباكستانية.
1: وبالعودة إلى لبنان، ذكرت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان بضرورة تسجيل التلاميذ في المدارس والثانويات الرسمية، داعية الأهالي إلى التوجه إلى أقرب مدرسة رسمية من مكان سكنهم أو نزوحهم أو وجودهم وتسجيل أولادهم فيها، بما يضمن تأمين مقعد دراسي لكل تلميذ.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، عشائر بعلبك الهرمل هل بدأت تتخلى عن حزب الله وتنتفض؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

لبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المدير العام للأمن العام والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين في العيد 81 لتأسيس الأمن العام، مؤكداً اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده.
1: لم يحدد بعد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، فيما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوظف سيطرته بالنار على مداخل تلال علي الطاهر كورقة انتخابية، والقرار بالسيطرة عليها يبقى رهن استطلاعات الرأي.
0: يصل إلى لبنان اليوم وفد من رجال الأعمال الإماراتيين برئاسة وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ويضم الوفد 67 من كبار رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية الإماراتية، وتستمر الزيارة يومين. وفي السياق رحب النائب بلال عبد الله بأي استثمار أو مبادرة عربية لمساعدة لبنان على النهوض بعد الحروب والأزمات المتلاحقة.
1: وفي الصفحة الإقليمية استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق للاستيضاح بشأن منشورات رسمية لبعثات إيرانية تضمنت خرائط وتعليقات اعتبرها العراق غير منسجمة مع عمق العلاقات الثنائية.
0: وأعلنت إيران إبقاء مضيق هرمز مغلقاً رغم محادثاتها مع عمان لإنشاء ممر ملاحي مؤقت، مؤكدة أن أي سفن عسكرية لن يسمح لها بالعبور، فيما وصفت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إزالة الألغام بالدعاية المضللة.
1: وفي سياق آخر أعلن التلفزيون الإيراني أن إيران رصدت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يتمكن من اغتيال بارون ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: وفي إسلام أباد توفي ما لا يقل عن 14 رضيعاً في حريق اندلع داخل أحد المستشفيات بسبب عطل في أنظمة تكييف الهواء، وذلك وفق ما ذكرت قناة جيو تي في الباكستانية.
1: وبالعودة إلى لبنان، ذكرت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان بضرورة تسجيل التلاميذ في المدارس والثانويات الرسمية، داعية الأهالي إلى التوجه إلى أقرب مدرسة رسمية من مكان سكنهم أو نزوحهم أو وجودهم وتسجيل أولادهم فيها، بما يضمن تأمين مقعد دراسي لكل تلميذ.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، عشائر بعلبك الهرمل هل بدأت تتخلى عن حزب الله وتنتفض؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم النجوم. لينا ويا لينا ما في حدا يحلينا. بغنية وخبرية هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: غير مسكر أو مسكر أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا من سليمان كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
3: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المدير العام للأمن العام والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين في العيد 81 لتأسيس الأمن العام، مؤكداً اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده.
4: قال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إن المفاوضات مستمرة بشأن لبنان، متسائلاً عن سبب مطالبة إسرائيل بالانسحاب من دون مطالبة حزب الله بتسليم سلاحه، وأشار إلى تقدم العمل في المناطق التجريبية، لافتاً إلى أن التنفيذ الميداني يحتاج إلى وقت فيما يترقب تطورات علي الطاهر خلال اليومين المقبلين.
3: يصل إلى لبنان اليوم وفد من رجال الأعمال الإماراتيين برئاسة وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ويضم الوفد 67 من كبار رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية الإماراتية، وتستمر الزيارة يومين. وفي السياق رحب النائب بلال عبد الله بأي استثمار أو مبادرة عربية لمساعدة لبنان على النهوض بعد الحروب والأزمات المتلاحقة.
4: جريمة قتل في منطقة الأوزاع، حيث أقدم شخص من آل المولى على إطلاق النار على والده من بندقية بومب أكشن، ما أدى إلى وفاته على الفور، فيما بشرت القوى الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.
3: الخارجية الإيرانية توعدت بالرد على العقوبات الأمريكية عبر استهداف المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، مؤكدة أن السفن العسكرية الأجنبية لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز. وشددت طهران على أن المضيق لن يعاد فتحه ما لم تنهي واشنطن الحرب.
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران، واصفاً المسؤولين فيها بالمتوحشين. ويأتي موقفه في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران واستمرار الضغوط الأمريكية على طهران.
3: يتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ الأحد المقبل إلى قرغيزستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث يجري أيضاً زيارة دولة، وبعدها ينتقل إلى مصر في جولة تستمر حتى 3 أيلول وفق وزارة الخارجية الصينية.
4: وبالعودة إلى لبنان، ذكرت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان بضرورة تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية، داعية الأهالي إلى التوجه إلى أقرب مدرسة رسمية من مكان سكنهم أو نزوحهم أو وجودهم وتسجيل أولادهم فيها، بما يضمن تأمين مقعد دراسي لكل تلميذ.
3: قضى 8 أشخاص على الأقل في فيضان عارم ضرب إقليماً في النيبال قرب الحدود مع التبت، وأفادت السلطات بأن السيول جرفت قرى وألحقت أضراراً كبيرة بالطرق والجسور ومشاريع الطاقة في المنطقة.
4: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، عشائر بعلبك الهرمل هل بدأت تتخلى عن حزب الله وتنتفض؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
3: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شوفي احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ حالك جاوز، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
3: انطوق لبلع تلسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنان عمير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111124 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المدير العام للأمن العام والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين في العيد 81 لتأسيس الأمن العام، مؤكداً اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده.
3: قال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إن المفاوضات مستمرة بشأن لبنان، متسائلاً عن سبب مطالبة إسرائيل بالانسحاب من دون مطالبة حزب الله بتسليم سلاحه، وأشار إلى تقدم العمل في المناطق التجريبية، لافتاً إلى أن التنفيذ الميداني يحتاج إلى وقت فيما يترقب تطورات علي الطاهر خلال اليومين المقبلين.
2: يصل إلى لبنان اليوم وفد من رجال الأعمال الإماراتيين برئاسة وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ويضم الوفد 67 من كبار رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية الإماراتية، وتستمر الزيارة يومين. وفي السياق رحب النائب بلال عبد الله بأي استثمار أو مبادرة عربية لمساعدة لبنان على النهوض بعد الحروب والأزمات المتلاحقة.
3: جريمة قتل في منطقة الأوزاعي، حيث أقدم شخص من آل المولى على إطلاق النار على والده من بندقية بومب أكشن، ما أدى إلى وفاته على الفور، فيما بشرت القوى الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.
2: الخارجية الإيرانية توعدت بالرد على العقوبات الأمريكية عبر استهداف المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، مؤكدة أن السفن العسكرية الأجنبية لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز. وشددت طهران على أن المضيق لن يعاد فتحه ما لم تنهي واشنطن الحرب.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران، واصفاً المسؤولين فيها بالمتوحشين. ويأتي موقفه في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران واستمرار الضغوط الأمريكية على طهران.
2: يتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ الأحد المقبل إلى قرغيزستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث يجري أيضاً زيارة دولة، وبعدها ينتقل إلى مصر في جولة تستمر حتى 3 أيلول وفق وزارة الخارجية الصينية.
3: وبالعودة إلى لبنان، ذكرت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان بضرورة تسجيل التلاميذ في المدارس والثانويات الرسمية، داعية الأهالي إلى التوجه إلى أقرب مدرسة رسمية من مكان سكنهم أو نزوحهم أو وجودهم وتسجيل أولادهم فيها، بما يضمن تأمين مقعد دراسي لكل تلميذ.
2: قضى 8 أشخاص على الأقل في فيضان عارم ضرب إقليماً في النيبال قرب الحدود مع التبت، وأفادت السلطات بأن السيول جرفت قرى وألحقت أضراراً كبيرة بالطرق والجسور ومشاريع الطاقة في المنطقة.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، عشائر بعلبك الهرمل هل بدأت تتخلى عن حزب الله وتنتفض؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم من نجوم. بغنية وخبرية هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

التليفون ركز معي شوي هون تع بوري تع بوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المدير العام للأمن العام والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين في العيد 81 لتأسيس الأمن العام، مؤكداً اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده.
1: قال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إن المفاوضات مستمرة بشأن لبنان، متسائلاً عن سبب مطالبة إسرائيل بالانسحاب من دون مطالبة حزب الله بتسليم سلاحه، وأشار إلى تقدم العمل في المناطق التجريبية، لافتاً إلى أن التنفيذ الميداني يحتاج إلى وقت فيما يترقب تطورات علي الطاهر خلال اليومين المقبلين.
0: يصل إلى لبنان اليوم وفد من رجال الأعمال الإماراتيين برئاسة وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ويضم الوفد 67 من كبار رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية الإماراتية، وتستمر الزيارة يومين. وفي السياق رحب النائب بلال عبد الله بأي استثمار أو مبادرة عربية لمساعدة لبنان على النهوض بعد الحروب والأزمات المتلاحقة.
2: جريمة قتل في منطقة الأوزاعي، حيث أقدم شخص من آل المولى على إطلاق النار على والده من بندقية بومب أكشن، ما أدى إلى وفاته على الفور، فيما باشرت القوى الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.
0: الخارجية الإيرانية توعدت بالرد على العقوبات الأمريكية عبر استهداف المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، مؤكدة أن السفن العسكرية الأجنبية لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز. وشددت طهران على أن المضيق لن يعاد فتحه ما لم تنهي واشنطن الحرب.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران، واصفاً المسؤولين فيها بالمتوحشين. ويأتي موقفه في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران واستمرار الضغوط الأمريكية على طهران.
0: يتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ الأحد المقبل إلى قرغيزستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث يجري أيضاً زيارة دولة، وبعدها ينتقل إلى مصر في جولة تستمر حتى 3 أيلول وفق وزارة الخارجية الصينية.
1: وبالعودة إلى لبنان، ذكرت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان بضرورة تسجيل التلاميذ في المدارس والثانويات الرسمية، داعية الأهالي إلى التوجه إلى أقرب مدرسة رسمية من مكان سكنهم أو نزوحهم أو وجودهم وتسجيل أولادهم فيها، بما يضمن تأمين مقعد دراسي لكل تلميذ.
0: قضى 8 أشخاص على الأقل في فيضان عارم ضرب إقليماً في النيبال قرب الحدود مع التبت، وأفادت السلطات بأن السيول جرفت قرى وألحقت أضراراً كبيرة بالطرق والجسور ومشاريع الطاقة في المنطقة.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، عشائر بعلبك الهرمل هل بدأت تتخلى عن حزب الله وتنتفض؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Ça va pas changer le monde. Avec nostalgie.
4: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينوم ليست.
2: مثل الغيمه بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: ليله موسيقيه استثنائيه بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بالعكس بالعكس
1: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: أوف أوف أوف تغير هوانا

أتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي.

0: ثانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنان عمير 2026 مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بيكون عنا مشاكل كتيرة بالحياة لحد ما يصير في مشكلة صحية، ساعتها كل مشاكلنا بتختفي وبيبقى شيء واحد بس، إنه نحارب كرمال صحتنا أو نشوف حدا منحبه عم بيحارب كرمال صحته. السرطان من أصعب التشخيصات اللي منسمعها، لأنه منا مجرد تشخيص على ورقة، هي رحلة فيها خوف وتعب وما حدا بيعرف شو آخرتها. اليوم رح نحكي عن ألان بوسليمان، شاب حارب المرض لسبع سنين، 80 جلسة كيمو، 45 جلسة راديو وسنتين من العلاج المناعي، وللأسف توفى ألان. خيو مارك قرر يكفي رسالته يلي هي مو معيش. برحب فيكم بحلقة استثنائية من كيف صحتك اليوم، معي أنا كارلي على إذاعة جبل لبنان، وبرحب بضيوفي دكتور إلي كرام ومارك أبو سليمان. أهلا وسهلا فيكم بكيف صحتك.
2: مرسي كتير، أهلا وسهلا فيك.
3: مرسي لك
1: مارك. رح نبلش معك، إذا فينا نحكي عن أول طريق يلي هي كيف بلشت القصة مع أنا.
2: بلشت القصة مع أنا I guess بال2020، وقتها ما صار كورونا، جوز وراح عم يعمل شهر عسل، ما قدر يعمل شهر عسل، التهابات، حرارة، رجع على لبنان فكرنا كورونا لأنه هي كانت طلعت له بالمجرى الهوائي وصار عم بيروح صوته، عملنا فحوصات طلع نيجاتيف، عمل فحوصات دم وقالوا لنا بدك تروحوا أونكولوجي، ولأنه بي مارق كمان بكانسر وتوفى عرفنا أنه بداية الطريق يعني مثل ما بيقولوا.
1: شو هي العوارض يلي لفتت انتباهكم؟
2: أنا صراحة ما كنت بلبنان، هدول بعرفه من أمي. كان يعرق كتير على صدره، حرارة، وكان عم يضعف كتير.
1: شو كان شعورك لما عرفت أنه أنا عنده كانسر؟
2: قلت لا هو مش أنا، ما بيستاهل أنا.
1: كيف كان عم بعيش حياته؟
2: نحن كتير معلقين ببعض، ست سنين كان بيقرأ، بيروح بيتعالج، بيفكر ما بدبر مصاري، بيرجع بيجي بيقعد بقوته ليخلص وجع الكيمو، بيقرا، بيرجع بيقوم لندبر مصاري العلاج الثاني. هيك كانت حياته.
1: بدنا نحكي شوي عن نوع الكانسر اللي كان عنده.
3: بدنا نحكي شوي عن نوع الكانسر. نوع الكانسر اللي كان عنده إياه ألان هو اسمه ليمفوما. ليمفوما هو سرطان ببين بالغدد الليمفاويه. نحن اذا بدك انواع الامراض السرطانيه بنقسمها شيء اسمه سوليد تيومر. سوليد تيومر يعني هن السرطانات يلي بيطلعوا بالاعضاء بالجسم، يعني بالرويه، بالساديه اكسترا. وعندنا الجروب يلي بنسميهم ايماتولوجيكال تيومرز او ايماتولوجيكال ديزيز، يعني سرطانات يا بالدم يا بالغدد الليمفاويه يلي هن اذا بدك بهذا السيستم هو ذاته. واحدة من انواع السرطانات بالغدد الليمفاويه، يعني تكاثر خليه سرطانيه بقلب هالغدد الليمفاويه اللي هن موجودين بقلب جسمنا اسمه ليمفوما. الليمفوما في عنا تو تايبس بقلبه، في عنا تايب بنسميه هوتشكن ليمفوما لانه الانسان يلي اخترع اول خليه يعني اللي اكتشفها للخليه عائلته هوتشكن، دونك مشان هيك اسمها هوتشكن. وكل الباقي يعني باقي انواع الليمفوما بنسميهم نون هوتشكن ليمفوما. دونك either you have Hodgkin lymphoma or non-Hodgkin lymphoma. هلا اليوم Hodgkin lymphoma إذا بنحكي عنه specific ما هو من أنواع مثل ما قلنا السرطانات الغدد الليمفاوية اللي بتبين أكتر شيء بدو بيك بقلب الحياة. هي عادة بتبين عند الأشخاص يلي بريتوز شوي صغار بالعمر، يعني عادة بين 15 ل 30 سنة بهالفترة أكتر شيء. وفيها تبين عند الكبار بالعمر، يعني بين 40 و 60 سنة فيها ترجع في عنا بيك تاني. العادة المتعارف بالهوتشكن لينفوما صرنا نسميه أكتر وأكتر مع الوقت هوتشكن ديزيز، بطلنا كتير نسميه لينفوما. ليه؟ لأنه اليوم البروغنوسس، شو يعني بروغنوسس؟ يعني الأجريسيفتي تبع هيدا المرض منا مثل الأجريسيفتي تبع باقي أنواع لينفوما. سو نحن اليوم أنا إذا بشوف مريض بالعيادة عنده هوتشكن لينفوما بنبسط، لأنه عادة الأوتكومز بالهوتشكن لينفوما هن أوتكومز منيح. شو يعني؟ يعني بس نعمل نحن العلاج الأول لهالهوتشكن لينفوما والمريض بفوت بشيء اسمه ريميشن، يعني بصح من المرض تبعه أو ببطل في أثر للمرض بقلب جسمه. عادة البروبابيليتي يعني الخطر أنه هالمرض يرجع يبين منا كتير عالية، بس هيدا أكيد بتختلف بين شخص والتاني، وبتختلف أهم شيء بين البيولوجي تبع الديزيز، يعني هالخلية أنواعها ولا لا، هيدا الشيء اللي ما فينا نعرفه من قبل. وللأسف في عندك أنواع هوتشكين لنفوما يلي هن منهم كتير كتار بيقدروا يكونوا شوي أجرسيف أكتر من غيرون، ومنشوف أنه بيقدروا يعملوا ريلابس يعني يرجعوا يبينوا بطريقة بلوتو سريعة، يعني بيعمل المريض علاج على أساس خلص العلاج تبعه بعد فترة سنتين ثلاثة في يرجع يبين هالمرض، متى ما بتشوفي عالم تانيين عندهم هالنوع الهوتشكين لنفوما يلي ما بيرجع بيبين بعد 10-15-20 سنة. وللأسف ألان كان من إذا بدك من هال من هال هالنوع يلي هو إذا بدك صار في ريلابس لهالهوتشكين لنفوما، وبعدين بس يصير في عنا ريلابس ويصير في عنا مالتيبل ريلابسز، يعني كل فترة نرجع نعمل علاج ويرجع المرض يتطور، هون بصير المرض أصعب وأصعب بالعلاج.
1: هل في عوامل معينة بتأثر أو بتزيد خطر هيدا الكانسر؟
3: أوكي دونك عادة أنواع اللنفوما إن جنرال إن كان الهوتشكين لنفوما ولا لا، في عنا عوامل منا هي السبب دايركتلي بس هي من إلا فاكتور دو ريسك، ريسك فاكتور يعني بتعلي الخطر بس منا هي السبب الديركت. واحدة من الأشياء هن أنواع فيروسز معينين، منهم في عنا فيروسز خاصون بالهربس فيروسز، في عنا فيروسز يعني إذا بدك بالعائلة تبع الهربس فيروسز بس مش الهربس يلي بتجي على الجل على ال على الشفة أو إكسترا كمان تما يخافوا العالم. دونك هلا أنواع الفيروسات فيها تبقى فترة بقلب الجسم، بس تبقى فترة بقلب الجسم بلا عوارض فيها تعمل اكتيفيشن لهالغدد اللنفوية بطريقة إنه فيها تزيد الخطر تبع هالهوتشكين لنفوما. بيرجع بعدين في عنا كمان فاكتور دو ريسك تاني يلي هو الأشخاص يلي يتعرضوا لأشعة، مش الأشعة تبع الصور يعني سكانر وإكسترا، الأشعة يعني الراديو ثيرابي، يعني بس يعملوا راديو ثيرابي كرمال كانسير بالصدر ولا كانسير هذا في عندهم شوية خطر زيادة بس يتعرضوا لأشعة إنه يقدروا يعملوا هالأنواع اللنفوما. بس للأسف إذا بدك هودي هن فاكتور دو ريسك، بس إذا هيك بدي أقول لك سبب دايركتلي ما في، إذا بديك سبب دايركت بيقدر يكون هو مسبب هال.
1: بدنا نحكي عن العوارض وعن التشخيص المبكر، قد ايه مهم إنه الواحد بس يحس بشيء معين دغري يروح يفحص حاله.
3: هذه الشغلة كتير مهمة، والعوارض يلي كان عم يحكي عنهم مارك كتير مهمين، لأنه هودا هن العوارض التيبيك. يعني نحن اليوم وقت بدنا نحكي بالهوتشكين لنفوما عادة السيمتومز بنسميهم بي سيمتومز. شو يعني بي سيمتومز؟ هيك اسمهم بالهيدا بي سيمتومز، لأنه هن عادة هالهوتشكين لنفوما الخلية اللي بقلبه اللي بتتكاتر هي لينفوسايت بي. لينفوسايت يعني لينفوسيت، هن خلية بيض لينفوسايت بي. فالبي سيمتومز هن عادة من وراء تكاتر هالخلية بقلب الغدد اللنفوبية. أكتر عوارض شائعة هن يلي سميهم يلي كانوا عم بيصيروا عند ألان يلي هن عرق بالليل، بس أكيد كلنا بنعرق بالليل، بس قصدي عرق بالليل يعني إحنا بنقول للمريض إنه عرق بطريقة مفرطة. كيف يعني عرق بطريقة مفرطة؟ يعني المريض بيوقع بكرة بيكون كل التخت ماي بده يضطر يغير التخت. بس برجع بقول إنه مش كل شخص بيصير معه هيك، يعني عنده لنفوما لأن في عنا أسباب تانية التهابات معينة فيها تعمل هالشي. بس هيدا شغلة لازم تحط لنا مثل ما بيقولوا ريد فلاج 100%. شغلة تانية هي ضعف يلي كان عم بقول عنه كمان، يعني ضعف اليوم مش ضعف كيلو واثنين كيلو يلي بننبسط فيهم كل يوم، هن الضعف يلي هن 6-7 كيلو 10 كيلو، يعني عادة منقول أكتر من 10% من الوزن يلي كان عند الشخص. يعني تنقول وزنه 60 كيلو خسر 6 كيلو بظرف شهر أو بظرف شهرين، يعني هالضعف بطريقة كتير قوية. بيرجع بعدين الحرارة كمان، دونك الحرارة بطريقة متواصلة عم نعطي أنتيبيوتيك، عم نفتش على التهابات معينة ما عم نلاقي سببهم وما عم تكسر هالحرارة، عم تضل حرارة 40 اكسترا 39 خصوصي بالليل. دونك هودا كلهم هن عوارض بيقدروا يكونوا عم يعطونا هالريد فلاج. بس برجع بقول لكل اللي عم يحضرونا ويسمعونا، مش كل حدا عنده هيك، يعني معقول يكون عنده لنفوما بس كل حدا عنده هيك لازم يروح يكون عم بيتابع. شغلة تانية اكيد هي كمان التعب، يعني التعب قلة بصير في تعب طريقة مفرطة، يعني مش هذا التعب تبع كل يوم يعني تعبان ونعسان، لا بصير في تعب، يعني الشخص بيقدر يضل قاعد بالتخت كل الوقت منه قادر يقوم اكسترا. شغلة تانية بدي نوه عليها هي انه مش كل العالم اللي عندهم لنفوما او هوتشكين لنفوما بيقدر يكون عندهم هالعوارض. يعني في عالم بنقول لهم عندهم بي سيمتومز، في عالم ما عندهم بي سيمتومز. دونك في عالم بيقدروا ما يبينوا هالعوارض، في عالم بيقدروا يكونوا عم بيبينوا هالعوارض. دونك هذا شغلة كتير مهمة. بيرجع بعدين الشغلة الأساسية غير هول العوارض هن يبينوا هالغدد اللنفوية، لأنه هو تكاتر بالغدد اللنفوية الجانجليونية اللي هن موجودين بقلب الجسم، بس كبرهم لهالغدة اللنفوية هي تحت الوان سنتي، تحت الواحد سنتي كتير صغيرة، دونك أنت ما بتدسيها ما بتحس فيها بس هن موجودين. بس يتكاتروا هالخلايا بقلبهم ويكبروا هالغدد اللنفوية بصيروا يبينوا لبرا. دونك بصير اليوم عنا غدد بالرقبة، غدد فيهم يبينوا على السكانر بقلب الرواية حد الرواية، غدد بقلب البطن، غدد بالظهر اكسترا، أو كلهم موجودين بالأساس هالغدد بس من وراء تكاتر الخلايا بيكبروا. دونك نحن اليوم بقول لكل شخص بين عنده اشياء من هالعوارض وبين عنده غدة لنفوية أو عم بيدس شيء إلى فترة ومنا عم تصغر وإكسترا لازم يروح دغري اليوم يشوف الطبيب تنقدر نعمل هالتشخيص المبكر. دونك كتير مهم هلأ اليوم إذا قصدك بالتشخيص المبكر هو إنه زي لازم نعمل فحوصات مثلا مثل سرطان الثدي اليوم نعمل صورة هيك. ما في عنا اليوم باللنفوما أنواع فحوصات نعملها هيك بس على صحة السلامة، بس اليوم الفحص عند الطبيب، طبيب العام يلي كلنا منروح عند الطبيب تشيك أب كل فترة، نعمل فحوصات دم، يفحصنا الطبيب نشوف إذا عنا غدد لنفوية بالبابل يعني عم ندسون، ونراقب حالنا ما نترك حالنا إذا يبين معنا عوارض مثلا حرارة أنه إيه أوكي عندي فيروس يومين ثلاثة، بس إذا هالحرارة جمعة وجمعتين لازم روح شوف الطبيب، شوف إذا في التهاب معين، إذا عملت هالالتهاب. وللأسف منشوفها كتير كمان أنه أيامات، وهيدا للأسف مشكلة كمان بالنظام الطبي، أنه أيامات بيروحوا بشوف الطبيب بيقلون أنفكسيون، بضل يعطيهم أنتيبيوتيك أنتيبيوتيك أنتيبيوتيك على فترة مش بعدين منكتشف بعد شهر بعد شهرين أنه هيدا الخبرية كانت لنفوما. دون كمان هون كتير مهم وعي إن كان الجسم الطبي أو الوعي تبع المريض كمان أنه يكون هو عم بيلاحق حاله بهالموضوع.
1: بدنا نحكي شوي عن هالشي مع ألا مارك، هل كان في عوارض عم يتجهلها برأيك هي اللي هالقد وصلته لهيدا الكا؟
2: صراحة هولي هن هلا هو أنا بحسب معرفة إنه أصلاً علان كان حامل وصار له 4 سنين.
1: كان
2: حامل المرض 4 سنين.
1: قبل ما هو يتشخص.
2: كان بعتقد حامل وصار 4 سنين لأنه هي قد ما كبرت لعرفنا.
3: 100% هذا هيدا اليوم بأكد هيدا اللي عم نقوله، الأجريسيفيتي تبع الهوتشكين لنفوما مش دايما في يكون فاري أجريسيف، يعني اليوم عنا أنواع تانيين باللنفوما فيهم يكونوا فاري أجريسيف، يعني اليوم بشهر بغير أنواع اللنفوما غير الهوتشكين بيكبروا كتير الغدد اللنفوية، بالهوتشكين لنفوما فيها أيامات تكون القصص كتير بطيئة
1: بس ما بتبين أبدا، يعني لا عم نحكي 4 سنين يعني مزبوط. فترة طويلة
3: فيها تكون مبينة إنه كان في غدد لنفوية معينة هو ما كان بسسون أو ما انتبه لهم أو كان في عوارض معينة، بس برجع بقول لك إنه بالهوتشكين لنفوما ما ان جنرال، بس هيدا مش عند كل العالم، مش دغري ببينوا هالعوارض دغري، مش دغري المريض كتير بيتعب اكسترا، مشان هيك هيدا بتاكد لنا قصة انه النون اجريسيفيتي بس بالانيشال يعني بالاول التشخيص تبع الهوتشكين.
1: نحكي شوي عن البيوبسي دكتور الياس، شو هي اذا فينا نشرحها وعن اهميتها؟
3: هيدا شغله كتير مهمه كمان ومنيح اللي حكيتي عنها، هي قصه الخزع البيوبسي. نحن اليوم كتير بنسمع، كلنا بنسمع حوالينا بالصالونات العالم بتصير تحكي عن اول، وهيدا بهمني اقطع، يعني انا كل ما اطلع بانترفيو بحب اقطع هيدا هيدا لنقدر نوصل لاكثر عالم نقدر نوصل لهم، ما تعمل خزعه بينتشر المرض، اوعى تعمل خزعه اكسترا، وهيدا برجع بقولها للمره يمكن المليون. دونك اليوم الخزعه هي فحص اساسي، هي الخزعة الصلبة من إلا، يعني مش الخزعة الليكويد، لأن هلا سنعم نسمع كتير على الانستغرام كمان ليكويد بايوبسي وإكسترا، هلا إذا بدك نحكي عنها كمان شوي. دونك الخزعة الصلبة اليوم تنقدر نعمل التشخيص تبع حي الله مرض سرطاني، اليوم أنا بتجي لعندي أونكولوجيست ما في أعمل شيء بلا ما يكون عندي خزعة، ليه؟ لأنه الخزعة هي شو بتعمل؟ بتروح بتاخد تيشو، يعني بتاخد لك خلايا لتعرف أنت شو نوعه له الخلايا، تعرف أي نوع مرض سرطاني عندك لتقدر تعالجي.
1: بس العالم بتخاف من كلمة بايوبسي
3: 100% لأنه في هيدا الخبرية بالسالونات انه ما تعملوا ما تدقوا فيها بتنتشر اكسترا اكسترا، دونك هذا شيء كتير غلط، هذا معتقد خاطئ مشي بالسالونات بلبنان وبالقهاوي واكسترا، بس هذا شيء كتير غلط. دونك اليوم بحي الله مرض سرطان نحن مجبورين نكون عم نعمل بايوبسي، يعني ناخذ خزعه صلبه، مش بس مش قصة الليكويد، هلا بنحكي عن الليكويد، بنكون عم ناخذ خلايا تقدر ادرسهم لاعرف اي نوع سرطان، يعني اليوم اذا عندي سرطان بالثدي بدي اعمل خزعه لاعرف، اذا عندي لنفوما بدي اعمل خزعه من هالغده اللنفويه. وهون بنوه كمان على شغله انه بعدنا لليوم الجولد ستاندرد، شو يعني جولد ستاندرد؟ يعني الشغله اللي لازم نعملها بامراض الليمفوما هو انه نعمل شيء اسمه اكسجنال بايوبسي، بتفرق شوي عن البايوبسي اللي بغير اعضاء، يعني اليوم باين عندي كتله بالثدي بعمل بايوبسي سوزيكو، يعني بحط الترا ساوند وبسحب سحبه صغيره منها. بالليمفوما إذا قادرين أفضل أن نكون عم نشيل الغدة الليمفاوية بكاملها، يعني نعمل شيء اسمه إكسيجنال بايوبسي. ليه إكسيجنال؟ ما أخذ شقفة من الغدة الليمفاوية، شيل الغدة بكاملها. ليه؟ لأنه الطبيب يلي بيقراها بنسميه باتولوجيست، الأنابات يلي بيقرا هالباتولوجي وقتها يكون عنده كل الغدة بيقدر يشوف الأرشيتكتور كلها، يشوف كل الخلايا يلي بقلبها ليقدر يقول لي مزبوط شو نوع الليمفوما، هل هو هوتشكن ولا هل هو نون هوتشكن أو إكسترا. مشان هيك اليوم عادة شخص مثل اللي حكينا عنده عوارض، هالعوارض هاي بين عنده غدة لنفوية تنقول بالرقبة، بفضل أنا أنه ببعته عن جراح بيفتح بشق كتير صغير وبشيل الغدة الليمفاوية بكاملها. هيدا ما بتكون اليوم حل، ما لنا عملية لتحل الليمفوما، لأنه الليمفوما هن غدد الليمفاوية بكل الجسم، ممكن التريتمنت هو يلي بده يكون بالعرق، بس هيدا بتعطيني التشخيص المزبوط. مشان هيك بقول اليوم لكل حدا عم يحضرنا أو عم يسمعنا، وقت الطبيب يطلب بايوبسي لتشخيص المرض ما نطول تنعمل البايوبسي، لأنه كل ما فينا نعمل هالبايوبسي أو هالإكسجين البايوبسي أو واتفر بطريقة بكير، كل ما فينا نعمل التشخيص بطريقة مبكرة كل ما العلاج بيكون أهين، وأكيد الأوتكومز بتكون أحسن.
1: بدنا نحكي شوي عن مراحل العلاج واختلافات العلاج، وشو أكتر علاج بفيد وأكتر علاج يمكن بيأذي الشخص
3: بالهوتشكين.
1: بالهوتشكين.
3: أوكي. اليوم بالهوتشكين لنفوما كتير مهمة، حكينا عن العوارض، حكينا عن التشخيص، عملنا هالخزعة، أكدنا أنه هذا المرض هو هوتشكين لنفوما. next step من بعده يلي هي step كمان كتير مهمة هون، أنه نعمل شيء اسمه staging. شو يعني staging؟ يعني أعرف أنا مرحلة هالمرض وينه هالهوتشكين لنفوما. في عنا عدة مراحل، عنا مرحلة أولى، تانية، تالتة، رابعة. هيدا تنهينا على الأشخاص اللي عم يحضرونا. لذلك عادة المرحلة الرابعة هون بتختلف عن المراحل يلي منشوفها بالسرطانات، مثلا سرطان الثدي. سرطان الثدي مرحلة رابعة، يعني بلش بقلب الثدي وانتشر بباقي الجسم بالكبد اكسترا. هون ما الغدد الليمفاويه هن اصلا موجودين بكل الجسم، يعني منفكر بغير طريقة. المرحلة اليوم الأولى والتانية هن عادة بس يكون عندنا غدد لنفوية كبار، يعني فيهم تكاثر، بس بلتو محصورين. عادة عندنا هون مثل عضل اسمه ديافراغم، هذا العضل يلي بيطلع وبنزل وقتها تتنفسه. إذا هالغدد اللنفوية اللي هن كبار هن بعدهم كلهم فوق الديافراغم، يعني منهم تحت الديافراغم، أو بتكون عادة درجة تانية أو درجة أولى إذا بس عندنا كم غدد لنفوية بمحل معين، هيك ستيج منقله. بيرجع بعدين ستيج 3، يعني درجة تالتة، بس يكونوا هالغدد اللنفوية الكبار صاروا واصلين لتحت الديافراغم، يعني عندنا غانغليونات هون، عندنا غانغليونات بالظهر اكسترا. الدرجة الرابعة هي وقت يكونوا هالغدد الليمفاوية قدروا يوصلوا على محلات مثل مثلا الطحال، مثل نقي العظم، يعني معمل العظم. مشان هيك ايامات منضطر نروح نعمل بايوبسي من معمل العظم، من النقي العظم، وايامات بالهوتشكن سبيسيفيك ما بطلنا كتير نعملها، لانه الصورة يلي اسمها بات سكان صار تقدر تعطينا هالموضوع. هيدا كيف بنعرف نحن هالغدد الليمفاوية؟ هيدا هي الصورة كتير اساسية هون. دونك نحن كتير بلبنان العالم بحبوا يعملوا بات سكان بلبنان، لانه صار منسمع كتير انه بات تو بات. مش لازم دايما نعمل بات سكان بكل الامراض السرطانية، بس باللنفوما وسبيسيفيكلي بالهوتشكن لنفوما البات سكان يلي على التشخيص كتير كتير كتير كتير مهم، لانه هو بيقدر يحدد لمرحلة المرض، هل هي مرحلة أولى، تانية، تالتة أو رابعة.
1: وعلى أساس بيتحدد نوع العلاج؟
3: على أساس بيتحدد نوع العلاج. يعني أنا اليوم إذا بدي هينها بطريقة كتير هيك السكسانت ما نطول كتير على المشاهدين أو نعقدها، عادة بالمرحلة الأولى والتانية العلاجات بتكون ما منا كتير combined treatments مثل ما بتكون بالمرحلة التالتة والرابعة. بالمرحلة بعدنا اليوم إذا بدك أنواع العلاجات أن جنرال بالهوتشكين لنفوما، كيموثيرابي العلاج الكيماوي بعده كومبوننت كتير أساسي. يعني اليوم نحن بغير أنواع سرطانات في محلات قدرنا نتخلى عن العلاج الكيماوي، يعني صرنا نشوف بس طلع عنا العلاجات المناعية، العلاجات المهدفة، إنه اليوم العلاج الكيماوي ما بقى كتير إله معنى بأنواع معينة، بأنواع كتير من السرطانات بعده موجود. باللنفوما وسبيسيفيكلي بالهوتشكين لنفوما الكيموثيرابي بعدها إلها رول كتير كبير. ليه؟ مش لأنه نحن اليوم عبالنا أو إكسترا، بس لأنه اليوم الكيموثيرابي عطيت نتائج كتير منيحة بالهوتشكين لنفوما. يعني بعدنا اليوم بمحل معين ما قدرنا نتخلى عن هالكيمو، لأنه وحتى لفترة من الوقت ما عزوا يخترعوا علاجات جديدة، لأنه هالقد هالكيمو لحالة كانت عم تعطي مفعول كتير مهم. مشان هيك اليوم بالمراحل الأولى والتانية تبع الهوتشكين لنفوما عادة العلاج بيقتصر على كيموثيرابي، ما بتكون على فترة كتير طويلة، جلستين ثلاثة، بيرجع من بعدها بنعمل أشعة، يعني راديو ثيرابي، بنعمل أشعة عليهم لهالغدد اللنفاوية. ابتداء من المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة عادة هون ببلش نعمل كومبينيشن، يعني منصير عم نعمل كيموثيرابي، أكيد طبعا نفوت بكتير تفاصيل، مع أيامات علاجات مهدفة. في علاجات بتهدف على هالغدد اللنفاوية وعلى هاللنفوسايت سبيسيفيك ما بهالغدد اللنفاوية تبع الهوتشكين، وأيامات صار فينا هلأ عن جديد كمان نعمل كومبينيشنز مع علاجات مناعية اللي هو علاج مناعي. هالعلاج المناعي شو بيعمل؟ بيشتغل غير الكيموثيرابي والعلاجات المهدفة. الكيمو بتشتغل على خلايا السرطان بس كمان على الخلايا الطبيعية. مشان هيك اليوم بس بهمني أقول للعالم أنه اليوم بخافوا من الكيمو أنه بتقتل الخلايا الطبيعية. اليوم سفرية أنه فيها تقتل شوية خلايا طبيعية، بس الكيموثيرابي بتشتغل اكثر شيء على الخليه اللي عم تتكاثر بطريقه سريعه، والخليه اللي عم تتكاثر بطريقه سريعه هي الخليه السرطانيه. يعني الكيمو رح تشتغل مينلي على الخليه السرطانيه وشوي تشتغل على الخليه الطبيعيه، مشان هيك بهر الشعر، مشان هيك بنعمل دياري اكسترا. بيرجع اليوم العلاجات المهدفه بتشتغل مهدف يعني بس على الخليه الليمفوسايت تبع السرطان. علاج مناعي بيشتغل بطريقه توتالي ديفرنت، ما بيروح بيشتغل دغري على الخليه تبع السرطان، بيشتغل على الانتر اكشن يعني على الليزون يلي موجوده بين الخليه السرطانيه وجهاز المناعه بطريقه انه يوعي جهاز المناعه تهو يروح يحارب هالخليه السرطانيه. يعني بيشتغل بغير طريقه. صرنا هلا من الفيرست لاين يعني اول لاينز اوف تريتمنت، صار فينا نعمل كومبينيشن بالعلاجات المرحله الثالثه والرابعه بين الكيمو والعلاجات المناعيه. واكيد بعدين مثل مثلا بالحاله تبع ألا استعملنا يمكن كيمو بالاول، ورجعنا بعدين وقت رجع بين المرض استعملنا العلاجات المناعيه وكل هالامور. هيدا اذا بدك بطريقه فريما مختصره، بس اكيد هي معقده اكثر من هيك. بيرجع بمحلات معينه كمان، هيدا مهمه كمان بالعلاج تبع الهوتشكين فوما، ما بقى كتير نعملها بس بعدنا ما نروح عليها، هي نعمل زرع لنقي العظم. دونك هيدا بمحلات معينه في بعد لها رول معين، بس مش بالاول علاج، بالريلابس. يعني اذا رجع بين هالهوتشكين فوما بعد فتره، بعد سنتين، بعد ثلاثه، فينا بمحلات معينه اذا العالم اللي عم تسمعنا الطبيب انه يقترح زرع لنقي العظم كعلاج للهوتشكين لنفوما.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: مارك، بدنا نحكي عن العلاجات اللي قطع فيها أنا، وشو اللي كان الأصعب وقديه أثر اليوم العلاج على حياته اليومية؟
1: كل شيء كان صعب. الكيمو كان صعب، الراديو كان صعب، ألان صدره من هون ممحل، والعلاج المناعي. هلو كان عم يحكي عن شغلة إنه الكيمو ثيرابي بتهجم، هي صحة بتهجم على المناعة، بس بدي أقول أنا شغلة، أنت اليوم عم بتفوتي كيمو ثيرابي لتقتل الجود سيلز والباد سيلز، وعم ترجع تعطيه جهاز ليقوي المناعة. يعني أنا ما بعرف، ما مشوا مع علي، أنا بحكي مع الكاتب على علان، عمل أوبتيفو آيس، هودول الزكيرون، عمل خمسة، وعلان أول سنة يمكن عمل ريميشن، رجع طلع ما في شهر شهرين عرفنا طلع فيري أجرسف. بس أنا اللي بدي أقوله، لما عطتنا الحكيمي شهرين، لما وقفنا كل شيء كيميكال وبلشنا نهتم بالأكل، ينام على الوقت، يوعى على الوقت، يشوف الشمس، علام 15 يوم فرق. هلأ كل شيء كان فيه، ما بعرف، لأنه يمكن كان في أدوية كتير بجسمه، وعلام في محل حس حاله كتير منيح، ما التزم، عبر رواية ماي، بس أنا ما ساعده خي.
2: هلا أنا بهمني هون كتير نوح على شغلة، يلي هي إنه اليوم واحدة من الفاكتورز يلي كان فيها تكون، هلا أكيد مش عم نعمل ديسكشن للكيس، بس قصدي إنه واحدة من الفاكتورز يلي كان فيها تكون أثرت على هيدي الريلابس اللي صارت سريعة عند ألان، هي الليت دايجنوسيس. يعني نحن اليوم الليت دايجنوسيس، يعني التشخيص المؤقت
0: اللي هو كان ستيج 4
2: المؤخر 100%. يعني اليوم بمحل معين، إذا نحن هالمرض موجود كان له سنتين أو ثلاثة بقلب الجسم، يعني وصلنا على محل كان مرحلة أوريدي متقدمة، وبنفس الوقت المرض كان بيصير مور أجريسف. يعني أنت كل ما يكون المرض موجود بجسمك على فترة أطول، مشان هيك اليوم نحن إذا بتشوفي مريض جاي هلأ عم ببلش علاج، غير مريض له خمس سنين عم يعمل علاج. المريض أو المرض بس نضل نعمل علاجات، مش من وراء العلاج، من وراء هو البيولوجي تبع التيومر، بيصيروا هالسيلز أجريسف أكتر، وقت بيصيروا هالخلايا أجريسف أكتر، ممكن المرض بيصير أجريسف أكتر، بيصير ريزيستنت أكتر على التريتمنت، ما بيعود يتجاوب كتير على
1: السترتلنا، بيتخبى
2: 100%. يعني بيصير أكتر وأكتر يصير ريزيستنت على هيدا التريتمنت. دونك رحنا اليوم إذا بدنا نحكي بالكا تبع ألان، هلا أنا ألان تعرفت عليه شوي مؤخر، يعني تعرفت عليه بآخر فازات من المرض،
1: ما لحقنا، يا ريت من الأول
2: ما كنت بعرفه بالأول. بس إذا بدنا نحكي اليوم، إنه واحدة من القصص تبع الأجريسيفيتي تبع الديزيز تبعه هي كانت إنه اكتشفنا المرض بطريقة مؤخرة، يعني متأخرة، ورجعنا بمحل معين مع الوقت. اليوم أكيد اليوم العلاجات كلها، إن كان المناعية ولا العلاجات الكيميائية ولا العلاجات المهدفة، عندها توكسيسيتي، يعني عندها عوارض جانبية على الجسم. عشان هيك اليوم نحن بس يوقف مثلا علاج ويضل فترة بلا علاج، دفنت الجسم رح يهوي، يحس حاله أحسن وإكسترا، لأن رح يخفوا هالعوارض الجانبية. بس هون بهمنا كتير كمان أنه ما يخافوا العالم من الشيء اللي عم بيقوله، أنه اليوم اللي هو العلاج، إن كان العلاج كيميائي وإكسترا، ما أنه هو لحاله إذا بدك بيقدر يدهور الشخص، بس أكيد الشخص وقت يكون اليوم بفترة العلاج رح يكون تعبان أكتر من الفترة يلي بيوقف فيها علاج. الشيء اللي حكى عنه كتير مهم، يلي هو قصة الأكل والمود في واللايف ستايل. هذا الشيء عادة بننساه نحن، العالم بينسوا، حتى إيمات في أطباء بينسوا بفترة العلاج، يعني بكون عم بيركزوا بس على بدك تاخد الأدوية وبدك إكسترا. ممكن اليوم اللايف ستايل كتير مهمة، مانا مهمة لحالة. يعني اليوم كمان أنا ضد الفكرة اللي بقول ما تاخد علاج بس زبط أكلك وإكسترا، هيدا كمان يعني عم تخدي أن إكستريم تاني، وبنفس الوقت الإكستريم التاني تبع خد علاج وما نكون عم نهتم باللايف ستايل كمان مش مزبوطة. مشان هيك اليوم كتير بهمنا إنه العالم، يعني اليوم إذا بيفتحوا البيج تبع مارك وبيشوفوا كيف هيدا، وحتى وقتها كان الله يرحمه على بعده موجود. لذلك اليوم كتير مهم المريض هيدا، قوم عيش، قوم عمول سبار، قوم قد ما فيك إكسترا. لذلك هيدا very important. بعرف إنه اليوم المريض بس يكون بفترة العلاج، منا هين إنه يقدر يعمل سبار، منا هين إنه يقدر ينتبه دائما على الأكل، شوي بيكون في دياري وشوي بيكون في لعين نفس وإكسترا. بس هيدا فرجتنا بدراسات، مش يعني نحن اليوم عم نحكيها هيك، هيدا دراسات فرجت إنه اليوم المريض شو ما كان نوع المرض السرطاني، يلي بفترة العلاج بيقدر يعمل سبور، بيقدر يعمل حركة. المريض يلي بيكون حتى نفسياً نفسيته أحسن، نوعية الأكل، يعني اللايف ستايل، نحن اليوم نقول نجرب نبعد قد ما فينا عن البروسيست فود، الأشياء اللي هيدا ناكل أكتر فود يلي هن نحن عايشين بلبنان، الأكل طبعاً أكل كتير صحي. هيدا إذا بتروحي وين ما كان بيقولوا لك ميديترينيان لايف ستايل، ميديترينيان فود، دونك أكلنا تبع كل يوم والخضرة والفاكهة وهو كتير مهمين، وهودي منهم كماليات، يعني هولي بيكملوا العلاج، بيزيدوا على العلاج. دونك هول بالدراسات فرجونا انه اوتكمز العلاج بيصير احسن عند الاشخاص يلي بيعملوا سبور وبياكلوا بطريقه مزبوطه ونفسيتهم بتكون مزبوطه. وبعد شغله كتير مهمه وعنا اياها هيدا كمان بلبنان ما عنا اياها باوروبا، انا عشت 3 سنين واشتغلت باوروبا، هي الانتوراج تبع الشخص. يعني نحن اليوم
0: الشق
2: النفسي والانتوراج، نحن اليوم بتشوفه يمكن باوروبا او باكسترا هالمرضى بيكون لحالهم، يعني اليوم بيجي المريض بيعمل علاج هو لحاله، نحن هون بلبنان المريض بيكون محاط بعائلته وباكسترا. هيدا الشيء كمان كتير مهم، السبور ليضل الشخص بسيكولوجيكمان كتير مهم. دونك اليوم اذا بتشوفه يعني ترافقوا مع بعضهم بكل فتره العلاج تبع الام، وهيدا الشغله باكد انه كتير مهم ان كان يعني خيو او العائله كمان تعمل سبور للمريض. دونك هودي كلهم هن اشياء فريمان كتير مهمه، مش بس العلاج هو بحد ذاته.
0: بدنا نحكي عن الشق النفسي مع الاء، لانه نحن شفنا على السوشيال ميديا انه هو كان حدا قوي، بس شو اللي كان اصعب عليه، المرض او العلاج او المجهول؟
1: ليك اول شيء نحن بمجتمع عربي بس الواحد يمرض بنصير ندل عليه هيدا المو هيدا المرض، هي بتبلش من هون.
0: صح،
2: هيداك المرض، هيدا كمان الشغل اللي كتير هيداك وما لما نسمي.
1: صح، انت هون عملتي له تروما بدماغه بلا ما تحسه. شاب عمره 36 سنه ما قادر يشتغل، ما قادر يطلع مصروفه، مجوز جديد، هودولي كلهم بيأثروا. هودولي كانوا مخليين خيي لحالهم شيل الكونسير، يعني ما في كونسير، لا قادر تشتغل، لا قادر تكون معي العائلة، هودولي لحالهم بيعملوا داون شوت. أنا صحيح كنت أعطيه القوة لألان، بس هو ألان كان كتير قوي وما حسسته أنه مريض. وبدي أحكي اعتبريني أنا مش خيو، أنا مرافق المريض، أنا كان بدي فلتر له شو بيقول الحكيم، لما يعني إذا الحكيم أنا ما كنت لما أعطيته شهرين، بس من بعدين لما نروح في أيام مثلاً خلص الكا بشعة ما بكت إلي له بشعة. أنا بآمن بالبلاسيبو كمان، إنه الجسم قادر to heal himself إذا أنت بتعطيه. يعني نحنا بس مثل ما كان عم بيقول، نحنا بس شو عند الحكيم، يا إيذر منروح فول كيمو ومنتكل إنه خلص هذا الشق الطبي هو رح يصححني، ما منتكل على حالنا، بصير خلص منخبص بالأكل ما مننام، ما خلص أنا عم بتعالج. وبتروحي بالشق الثاني كمان اللي هو عملناه أنا وألان، you can see results، بس أوقات في محلات خلص بديك دواء. هلأ كتير مهم الدعم المعنوي نمبر وان، تسمعي له، هذا المريض ما في عبر غير بالحكي.
0: هو حس بهيدا الشيء، يعني ما كان عنده لحظات خوف او
1: لا؟
0: شو علمك انا؟
1: علمني الصبر اول شيء، وعلمني قوم عيش.
0: بدنا نحكي عن قوم عيش اللي هي كانت رساله ألان اللي انت قررت مارك انك تكفيها، وعم نشوفك على السوشيال ميديا كثير عم تدعم الاشخاص اللي

0: بألان.
1: كل شيء. ألان بوجعه كان رجال البيت، ألان بوجعه كنت أنا إشكيله، ألان بوجعه ما كان يقول أخ، ألان بوجعه صارت كل العالم تجي تاخد منه قوة، ألان بوجعه قال هيدا أجمل صليب حمله بحياته، ألان بوجعه علمنا نقوم نعيش ونقدر الأشياء اللي عنا. نحنا كتير بناخد صحتنا فور جرانتد إنه إيه في بكرة، ويمكن ما في بكرة، في ناس عم بتمو عم بتنام ما عم بتقوم.
0: شو بتكون رسالة ألان لو هو بيناتنا اليوم؟
1: حب حالك، اهتم بصحتك، وقوم عيش وعمل الشيء اللي بتحبه. وهذا اللي كنا عم نعمله.
0: دكتور إلياس، قديش مهم الشيء اللي عم يحكي عنه يلي هو الشق النفسي؟ يعني قدي غلط إنه اليوم حكيم يجي يقول لمريض إنه أنت معك شهرين تعيش؟
2: هلا تقليك شغلة، دونك اليوم الشق النفسي شق كتير كتير كتير مهم بفترة العلاج ان جنرال. هو حتى إذا بدنا ناخد شخص ما عنده مرض سرطان، اليوم الشق النفسي كتير مهم. كلنا بنعرف بحياتنا اليومية اليوم إذا نفسيتنا مش مزبوطة مثل ما بنقول، أو نحن شوي ستريسي، فيها كل حياتك يكون عليها امباكت بحياتك اليومية. كيف إذا أنت اليوم عندك، نحن اليوم شقنا أم أبينا، قد ما فينا بنجرب نبعد عن فكرة إنه نقول هيداك المرض إكسترا، بس اليوم بمحل معين دياجنوستيك يعني تشخيص مرض سرطاني هو لحاله شغله واحد يسمع انه انت عندك ان مالادي كي بو اتر مورتال، يعني مرض فيه اذا ما نعمل له علاج يقتلك. هيدا شغله لحالها فيها اليوم تعمل لك امباكت على حياتك. دونك اليوم المتابعه النفسيه ان كان مع اختصاصي او حتى الشق النفسي مع الطبيب، الريلاسيون مع الطبيب الانكولوجي يعني الطبيب الامراض السرطانيه كتير كتير كتير كتير كتير مهمة. عشان هيك نحن اليوم بالبراتيك تبعنا الكوتيديان، البراتيك تبعنا كل يوم بنجرب نبعد قد ما فينا عن إذا بدك الأبروش القديمة بالطب. الأبروش القديمة بالطب كانت الأبروش تبع إنه الشخص إنه ما بخبر شيء للمريض إكسترا، ما بقول له شيء إكسترا، ما بكتير بهتم بالشق النفسي، بهتم أكتر بيه إنه بدي أعطي العلاج اللي بتاخده علاجه إكسترا. هلا اليوم هيدا كمان في اذا بدك فاين لاين بين هاي وبين حق المريض
0: يعرف.
2: او عائلة المريض انه يعرف. يعني انت اليوم ما فيك كمان، لان انت اليوم اذا المريض ليش حقه يعرف؟ لانه اليوم اذا المريض وصلنا لمحلات نحن متقدمه بالعلاج وانت بعدك ما عم تقولي له شيء، عم تخبي عليه كل هول الامور. طب بركه هيدا المريض عنده اشياء بده يعملها، عنده اشياء بده يقوم يعيش ويعملها بهول الشهرين او ثلاثه او الاربعه او الخمسه اللي عنده اياهم.
0: يعني انت مع انه ينقال اذا كان في سيرتن بيريد
2: اليوم طبيا له. اليوم طبيا غير انه انا اليوم بالقانون الطبي اذا بدك او ديونتولوجي ميديكال، انت اليوم لازم تخبري المريض. يعني نحن اليوم برات نحن بعدنا بلبنان اذا بدك عنا شوي هيك قوانين معينه اذا بدك بالطب، بس اليوم مثلا برات لبنان انت اليوم مجبوره تخبري المريض هو بحد ذاته عن شيء، بنقول له كونسنتمان، يكون عنده كونسنتمان اكليري، يعني يكون المريض انت مخبرتيه منورتيه على كل وضعه، المريض هو بحد ذاته، والمريض بعدين هو بقرر اذا بده يخبر عائلته او بده يخبر اخته او خيه واكسترا. هون بلبنان لانه نحن اذا بدك الانفيرونمان اللي نحن عايشين فيه شوي
0: ديفرنت،
2: دونك كثير فيها ايموشنز وكثير فيها سبورت كمان من العائله. دونك العائله او الكير جيفرز تبع المريض عندهم رول، عندهم رول كثير مهم بالبريزن شارج او بالعلاج تبع المريض. عشان هيك اليوم بفوت كثير قصه العائله، وكثير محلات بيكون في العيال انه ما تقولوا له ما تخبروا اكسترا. دونك انت اليوم كثير مهم انه تخبر المريض، بس كثير مهم كيف بتخبر المريض، باي طريقه. اليوم ما بتكذب عليه للمريض، يعني ما بتقولي له اليوم انه لا ما مش عندك شهرين، بتخبري انه اليوم بمحل معين المرض صار هلا قد متقدم واكسترا واكسترا، بس في طريقه معينه. وفي اليوم الشيء اللي قال عنه يلي هي فكره كتير حلوه، الجمله يلي قالها انه اليوم بمحل معين كان طبيا في شهرين ونعطاه سنه، يعني رجع عايش سنة. وهيدا الشغلة اليوم نحن الطبيب بالآخر نحن هولي وقت عم نقول ثلاثة وأربعة وخمسة وإكسترا، هودي statistics، يعني هولي أرقام. يعني نحن شو بنتكل على بنتكل predictions إنه اليوم العالم يلي كانوا بهالدراسات بس وصلوا على هالستيج الميديان سيرفايفل، يعني قد بيقدروا يعيشوا موين ما هي هالقد. في أشخاص فينا يعيشوا أكتر، في أشخاص فينا يعيشوا أقل depending on عدة أشياء. قصة هيدا كتير مهمة. ليه؟ لأنه اليوم بالفترة يلي عم يحكي عنا عن بوقتها عن ألان هي فترة وقتها نحن منوصل على محل نبلش نعمل منطبق شيء اسمه بالياتيف كير. هيدا شغلة كتير مهمة، شيء اسمه عناية تلطيفية بالياتيف كير، وهيدا عن جديد بلشت تاخد أكتر وأكتر رول بلبنان. يعني أنت اليوم بس توصل على محل الحرب ضد هالمرض صارت صعبة وبطل عندي أنا كتير أسلحة بإيدي لأعمل حرب ضد هالمرض، كتير مهم انه اوصل على محل ما اسمك

0: كلمة استسلام، بس أوصل على محل أعرف وقف. مش هناك وهيدا بلبنان عنا إياها كتير مشكلة كمان، إنه في كتير محلات ما بنعرف نوقف، إن كان الطبيب ما بيعرف يوقف بضل يعمل يضل يعمل بروبوزيسيون لعلاجات، وبنفس الوقت قيمات العائلة كمان يكون عم تضغط أو المريض يكون عم يضغط إنه مبلا بدنا نعمل علاج بدنا نعمل علاج إكسترا. دونك أنا كتير مهم كمان أعرف الطبيب يكون عم بيوجه المريض إمتى اقدر وقف انا هالعلاجات الاكتف، هدفي بدل ما يكون هو المرض يصير هدفي نوعيه patient. الحياه او الكواليتي اوف لايف او البيشنت بحد ذاته. وهيدا هي هون بس بلش طبق شيء اسمه سبورتيف كير او بالياتيف كير، اكيد بالوقت اللي لازم يعني تكون عم تطبق. فرجت الدراسات انه حياه المريض بتطول وقت انا اعرف وقف محل ما لازم وقف. دونك اليوم الاوفر اول سيرفايفل تبع المريض بس انا كون عم بعمل ريل بالياتيف كير تطول versus ما أنا كون عم كفي أكتفلي بالعلاجات ألاركو أنا مش لازم كون بقى عم كفي أكتفلي بالعلاجات. مشان هيك هون رول الطبيب، هيدا مش رول المريض هو يعرف أنت بدي يوقف، رول الطبيب أنه يقدر يوجه أنه أنا بمحل معين هون يمكن أفضل أنه نقدر نوقف أو أفضل أنه نقدر نكون عم نعمل أكتر شيء منسميه supportive care من ما نكون عم بعمل أنا active treatments etc.
1: قبل ما نختم بدنا هيك رسائل صحية من قصة ألا للمستمعين والمشاهدين، شو فينا نقول لهم؟ هل فينا نتجنب مش المرض بس يمكن الكومبليكيشنز؟ او
0: اليوم اذا بدنا نحكي اذا بدك رسائل هيك مثل ما بتقولي صحيه، في اكيد فينا نتجنب المرض. يعني انت اليوم بمراحل تجنب المرض هي اسمها بريفنشن، وانت بالبريفنشن عندك برايمري بريفنشن وعندك سيكندري بريفنشن. شو يعني برايمري بريفنشن؟ برايمري بريفنشن يعني انا اعمل اشياء قبل ما يجي هالمرض تتفادى قد ما فيي انه يجي هالمرض. ليه بركز على قد ما فيي؟ لما في اتفادى 100% ما فيي اليوم انا اجي اعطيك الضمانه امديلك انت اليوم هيدا الحياه اللي عم بتعيشيها ضمنت لك انه تفاديت المرض 100%، بس فيي خفف قد ما فيي. بهالبرايمري بريفنشن شو يعني؟ يعني اتبع لايف ستايل صحي، اكل بطريقه صحيه، خفف قد ما فيي الالكول، إذا قادر وقفه بكون بوقفه، وقف الدخان يلي هو فاكتور دي ريسك لكل الأمراض السرطانية، وبهمنا دايما نقولها لكل الأمراض السرطانية مش بس الرواية ومش بس المبولة لأنه كمان للعالم ما بتعرفها، كل الأمراض السرطانية. اتبع قد ما فيه لايف ستايل بطريقة مزبوطة، نام بطريقة مزبوطة، أكل بطريقة مزبوطة، كل هالأمور هاي. وأكيد اشتغل على الشق النفسي وارتاح قد ما لازم ارتاح واشتغل قد ما لازم اشتغل وكل هالأمور هيدا. بيرجع بعدين هون بتفوت السيكندري بريفنشن يلي هي الأرلي دياجنوسيس. يعني أنا اليوم أنا وعم بتبع هالحياة الصحية كمان ما اقول انه انا متبع حياه صحيه دونك ما رح يجيني اكيد مرض سرطاني دونك ما بدي اعمل فحوصات. دونك لا، روح اعمل الفحوصات يلي هي ريكومندد. دونك اليوم للاسف للليمفوما مثلا ما في فحص معين، بس في التشيك اب عند الطبيب، في كل هالامور. لسرطان الثدي روح اعمل الصوره مره بالسنه ابتداء من 40 سنه. الاشخاص يلي بدخنوا روح عند الطبيب ليعمل لي في نوع سي تي سكان معين بنعمله، فحص الازازه عند النساء كرمال سرطان عنق الرحم اكسترا، فاكسينات صار في فاكسين لسرطان عنق الرحم اني اعمله عند الاولاد الصغار البنات والشباب تخفف هالفيروس هيدا. دونك هودا كلهم اكيد هودا كتير كتار ما فينا نحكي عنهم كلهم، بس اليوم في شيء اعمله لخفف الريسك وفي شيء اعمله كمان تاكتشف بطريقه مبكره. وقت اكتشف بطريقه مبكره اليوم انا برجع بقول دائما انه الكشف المبكر بحيال مرض سرطاني هو ضمانه لانا اكون فتره العلاج منا فتره كتير طويله، وما رح اقول ضمانه 100% بس رح اقول ضمانه انه يكون نسب الشفاء او نسب اذا بدك نجاح العلاج اعلى واعلى. عشان هيك اليوم بنركز على هيدا البارت كتير مهمه، وهيدا البارت بعدها منا كتير بلبنان بس برا صارت اكثر واكثر هالبرايمري بريفنشن كون عم نركز عليها قبل ما انا حتى اعمل تشخيص مبكر. بس اكيد التشخيص المبكر كمان كتير مهم.
1: دكتور إلياس ثانك يو كثير لوجودك معنا.
0: ميرسي لك
1: مارك، ثانك يو.
2: ميرسي لمارك
1: لانه رسالتك كثير كثير مهمه، لانه عم نلمس على انستغرام قديش انت حدا عن جد اثر فيه ألا، وقديش ومعيش صارت شيء انت عم بتطبقه كل يوم.
2: ان شاء الله بنكمل كمان.
1: فثانك يو كثير لك.
0: انا بس اقول لك شغله انه حتى انا اليوم يعني مش فريمه قدامه، بس حتى اليوم نحن كاطباء بالهيدا بصير اقول لك عالم مع الوقت انه مثلا ما بتتعب نفسيتك ما بتتعب وتشوفي قصص هيك. اليوم بمحل معين انا ايامات فريمه وهو بيعرف بكون عم بشرب القهوه تبعي، بكره بحضر الستوري تبعه او البيج تبعه، بتحس انه ات جيفز يو انرجي. يعني اليوم انه قومي عيشي روحي على شغلك اكسترا. وحتى بالاشخاص يلي اليوم وهيدا كثير مهمه، يعني انا بقول اليوم لكل شخص عم يعمل علاج او اكسترا انه فريما يشوف البيج تبعه، لانه بتحسسك اليوم انه انت قادره تضلك فريما تكوني عم بتعيشي وتعيشي حياتك اليوميه وتحاربي ان كنت بسيتواسيون كانسر ولا بسيتواسيون مرض ثاني ولا اكسترا. دونك فريما هيدا الكوتي كتير كتير كتير مهم، يعني وما تضلك قاعده ببيتك وما تعمل سبور
2: و...
0: do something
1: 100%
2: صح مش حركه
0: صح.
1: قوم عيش لأنه الحياة أسرع من أنه نوقف عليها على أسباب تافهة. قوم عيش لأنه الحياة حلوة ولأنه بلحظة في يخلص كل شيء. بختم معكم أعزائي المستمعين بحلقتنا الاستثنائية لليوم من كيف صحتك، معي أنا كارلي، وبلاقيكم أربعة الجاي بحلقة جديدة على الساعة 4 على إذاعة جبل لبنان.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم من نجوم. بغنية وخبرية هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد
0: عبيدو. غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: الشباب الطيبة عم نشرب اكسترا
1: تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 التي نواكب فيها كل المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، ويسرني أن أستضيف فيها الصحفي وجد العريضي. أستاذ وجدي أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي لك أستاذ كادو للمشاهدين ومتابعي جبل لبنان.
0: ضيعان هالبلد وين دعان. كان وين صار على كل الصعد، سياسيا أمنيا اجتماعيا ماليا وحتى تربويا،
1: حتى تربويا وإنسانيا، والقيم اللي يعني عم تتدمر القيم، حتى ولا يعني الشيء اللي تعلمناه بالمدارس وين كنا وين صرنا. شوف اليوم الطلاب، شوف شو عم بيصير يعني بالأجهزة الإلكترونية،
0: يعني الذكاء الاصطناعي اللي أثر على كل المجالات.
1: يعني فعلا إنه هذا البلد يلي بنعرفه والقيم اللي ورثناها عن الآباء والأجداد، يعني اليوم هذا الجيل للأسف الشديد ما عم بيحافظ عليه. حون الخطورة أكثر من الوضع السياسي، أكثر من يعني أكثر من الأوضاع اللي عم نعيشها بهالبلد. صحيح في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، إنما أهم شيء نحافظ على قيمنا، على التربية الصالحة. إذا بدك شغلي، نحن تعلمنا كان في كتاب اسمه التربية المدنية، التنشئة الوطنية، مش موجودين. كنا بس نفوت نحن على الصف النشيد الوطني، بس توصل الصبح على المدرسة بدك تفوت على صفك النشيد الوطني.
0: النشيد الوطني وعلى الواقف كله سوا.
1: كله على الواقف وتراصف وكذا، بتبلش بالنشيد الوطني. بتشوف اليوم في كتار مش حافظين النشيد الوطني. للأسف الشديد في هذا البلد ليس هناك انتماء وطني، هناك انتماء للطوائف، للمذاهب، للزعمات، للأحزاب، للإيديولوجيات الخارجية.
0: ما في انتماء للوطن. كان عم بيعول على هذا العهد وعلى هذا النهج والفكر الجديد، ولكن بحسب يلي عم نشوفه للأسف بعدنا ماشيين بالمنهجية نفسها.
1: شوف الأزمات متراكمة، أزمات كتير كبيرة. أنا ما بدي دافع، بس ما بدي أحمل العهد، يعني هذا العبء الثقيل. لما يكون عندك حزب 30 سنة هو جاب رئيسين جمهورية ورئيسين حكومة، أي حزب الله، وكان حاكم البلد والأمر والنهي. شوف الأنفاق، عم تسأل الناس طب وين كانوا هيدي الأنفاق التي تم تشييدها وبناءها؟ وين كانت الدولة؟ وين كان كل المؤسسات العسكرية الأمنية السياسية الوزارات؟ وين كانوا؟ وين كانوا؟ بتشوف اليوم هالأنفاق وهالسلاح يلي فات على البلد، وهالأموال وهالتهريب وتبييض الأموال وكل الموبقات اللي فاتت على البلد، وين كانوا؟ مش بهالسهولة تدمر البلد، ودفعت الناس أثمان باهظة. بعدنا عم ندفع الفواتير، دفعنا فواتير إسناد بشار، ودفعنا فواتير إسناد غزة، وهلق عم ندفع فواتير إسناد إيران، والآتي أعظم. وما ننسى نحن دفعنا فواتير بالستينات والسبعينات، السلطة الفلسطينية، التنظيمات الفلسطينية، صدام حسين وحافظ الأسد وبشار الأسد، ومنظمات ما هب ودب، ولازلنا ندفع الفواتير ولبنان يعاني. يعني لولا هذا الاغتراب، لولا هذا الاغتراب اللي هو عصب الاقتصاد اللبناني، شفنا المغتربين اللبنانيين بهالصيفية وبعضهم فيهم هلا عم بفلوا، وما اجى العدد يعني
0: عطوا هيدي اذا بدك بصمة الامل،
1: بصمة
0: والحركة.
1: الامل انه نحن حد اهلنا، حد ابناء بلدنا يلي عملوا هالدورة الاقتصادية المتكاملة وساعدوا اهلهم وضويهم، وبيجوا على لبنان بيشوفوا هالبلد الحلو وهالبلد الجميل، وين ما راحوا ما بيشوفوا مثل بلدنا. بس للاسف الشديد طيب لولاهم شو كان بيصير فينا؟ بتقول له تعال على لبنان، رجع على لبنان، كفانا غربي. طيب اذا اجى على لبنان شو بده يشتغل؟ شو بده يعمل؟
0: شو بدنا نقدم له؟ شو بدنا نقول له؟
1: انا هون كمان انه كيف بدك تعمل استثمار. امبارح كان عم بيقول وزير الاقتصاد السابق الاستاذ رائد خوري، طيب اليوم بدا جاي وفد اماراتي وجاي وفود كتيري وبدنا نعمل استثمار. اهم شغله اليوم تدمج القطاع او يكون في شراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام، انما يدير القطاع الخاص هو الاستثمار، يدير كل شيء وبيستفيد القطاع
0: في
1: العام.
0: في ضمانة أمنية لهود المستثمرين يلي بدهم يجوا لعنا؟ هون كمان سؤال مهم.
1: أكيد أكيد أكيد، يعني هيدا سؤال مطروح. أكيد اليوم بهالوضع اللي عم نعيشه بهالظروف الاقتصادية الاجتماعية، السؤال الكبير إنه هل في أمن؟ هل في استقرار؟ حتى وين البيئة الحاضنة مثل ما قال السيد رائد خوري، وين البيئة الحاضنة للاستثمار؟ أول شيء بدك قضاء نزيه، بدك توفر كل الأرضية الصلبة يعني لهذا الاستثمار. إنما القطاع الخاص، مين عم يقبل بالقطاع الخاص؟ يا حبيبي سلموا القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، هو يديروا القطاع الخاص وبيعطيك إنتاج. نحن بس تعودنا، نحن للأسف الشديد تعودنا على الهبات، تعودنا على الشهادة. هلق اليوم بتقلي إنه في أمن واستقرار، طيب اليوم جاي وفد إماراتي على لبنان من 69 رجل أعمال، يعني 69 شركة كبرت الشركات وجاية بعتقد وزير التجارة. نحن نشكر الإمارات يلي وقفت حد لبنان ولا زالت. والإمارات أنا بذكر لدى بداية الحرب الأهلية كان في صرخة لباني دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قال ارفعوا يدكم عن لبنان، ولعبت الإمارات دور كتير كبير كل دول مجلس التعاون الخليجي، إنما اليوم الإمارات رفعت سفر حضر عن سفر رعاياها إلى لبنان. إنما أنا بدي أسأل، كان في مستثمر وحيد والأبرز ويلي بيعشق لبنان وبحب لبنان
0: رحب.
1: هو شيخ حلف أحمد حطوط.
0: صحيح.
1: رحل لماذا؟ طب وين أموال المودعين له؟ وين أموال المودعين؟ وين أمواله بالبنوك هون؟ وين أموال الموظفين؟ وين القضاء النزيه؟ ليش أداروا ظهرهم له؟ هذا السؤال المطروح. ما بكفي نجي نستثمر، بدك تأمن البيئة الحاضنة والأرضية الصلبة. وعدا عن ذلك مثل ما سألت يا أستاذ، صحيح اليوم طب ما عم ننام من التفجيرات من جرف القرى والبلدات.
0: جنوب لبنان أستاذ وجدي عم ترتفع وتيرة الاعتداءات، عم تتوسع هذه المعركة، والعين على علي الطاهر.
1: والآتي أعظم،
0: هل بداية الشرارة وبتوقف هون أو نبدأ من علي الطاهر ونتوسع إلى أقليم التفاح جبل الريحان وصولا إلى البقاع؟
1: شوف، من يواكب ما يجري في لبنان والمنطقة بناء على معلومات ومعطيات وقراءة. أولا كان في مفاوضات لبنانية إسرائيلية بالرعاية الأمريكية، بلشت في واشنطن انتهت في روما وبعدها
0: هل رح تنتهي بالجلسه او في خوف على الجلسه؟
1: بعد ما انتهي بروما لم تحدد الجلسه. طب شو بدك، كيف بدك تكفي المفاوضات اليوم؟ هلق المفاوضات الاهم، اهم شيء بهذه المفاوضات الحسنه الاساسيه انه لاول مره رئيس الجمهوريه يدعو الى مفاوضات مباشره مع اسرائيل يلي هي مع عدو، وفصلنا الملف عن ايران. لكن
0: بس ما فينا نوقف هون،
1: لكن ما فينا نوقف هون. اول شيء اسرائيل مستمره باعتداءاتها بالتفجيرات بجرف القرى والبلدات، كل ليلة أصداء التفجيرات تسمع بالجبل ببيروت بكل المناطق اللبنانية، وهذا يعني فعل يعني فعلا أمر محزن، محزن جدا.
0: ولكن أستاذ وجد، السفير الأمريكي كان بعين التينة واليوم بدار الفتوى وشدد، ليه عم تطلبوا كل شيء من إسرائيل إذا سلاح حزب الله ما تسلم وإذا الدولة اللبنانية ما عم تعمل أي مجهود إضافي؟
1: صحيح. خليني أعلق لك هون على الموقف الأمريكي انطلاقا من كلامك حول موقف السفير الأمريكي اليوم بدار الفتوى. السفير الأمريكي الأستاذ ميشيل عيسى كان بعين التيني منذ حوالي الأسبوع، قال عم يسألوا سؤال، رد عليهم قولوا لحزب الله يسلم سلاحه. واليوم دار الفتوى كمان دائما بتسألونا عن الاعتداءات الإسرائيلية، عم تعتدي إسرائيل، بس كمان ليش ما بتسألونا ليش حزب الله ما بيسلم سلاحه؟ ربطا بموقف صدر عن الخارجية الأمريكية منذ حوالي الأسبوعين كان الموقف الأبرز. لماذا؟ لأنه موقف الخارجية الأمريكية يعبر عن السياسة الأمريكية وتحديدا سياسة البيت الأبيض الرئيس دونالد ترامب، عندما وصف حزب الله بالإرهابي ودعا إلى نزع سلاحه أرفق ببيان عن وزارة الخزانة الأمريكية يلي عملت سلسلة عقوبات على عناصر وشركات ومنتمين إلى حزب الله
0: المقربين.
1: صحيح، هذا كله خط بياني واحد بأكد أنه الأمريكان أخذوا القرار لضرب حزب الله، وبالتالي من سيستفيد؟ إسرائيل عبر قبة باط أو ضوء أخضر أمريكي بدليل الاعتداءات اليومية، القصف، الغارات التي قد تتوج اليوم بكرة جماعة الجامعة، حدا بيعرف التوقيت، بتلت علي الطاهر وربما أكثر من ذلك، ربما جبل الريحان، مناطق أخرى. أنا يعني أنا أخشى ما أخشى أن تتوسع إسرائيل التي توسعت في جنوب سوريا وقد تربط جنوب سوريا بجنوب لبنان. ولكن ما جرى في سوريا أمر مهم جدا يجب توقف عنده.
0: المفاوضات اللبنانية السورية،
1: المفاوضات الإسرائيلية السورية وأعلى المستويات من خلال وزير الخارجية أسعد شيباني مع رئيس الموساد، وبالتالي حق كل دولة أن تقوم بمفاوضات لمصلحة بلدها. نحن كان حافظ الأسد لما يعني بعثوا لفاروق الشرع على الوابلانتيشن كان يلتقي بأهود وراك مباشرة لأسبوع ويخزن العين عنه جميع الممانعة عنذاك الأحزاب وكل الذين كانوا حلفاء حافظ الأسد، ما حدا حكي كلمة أدين المفاوضات التي كان يجريها الوزير فاروق الشرع بتوجه من حافظ الأسد مع وهودا براكي اللي كان وزير خارجية إسرائيل. فعلى هذه الخلفية الحق اليوم للرئيس أحمد الشرع الرئيس السوري لوزير الخارجية السوري مصلحة بلده، نحن ما لنا حق نتدخل، هاي مصلحة بلده، بيشوفوا شو هو المناسب لمصلحة بلده يقوموا بمفاوضات مثل نحن. طب اليوم حزب الله عندما دعا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى مفاوضات قيمة حزب الله وبالتالي قوة كتيرة وأدينه رئيس الجمهورية والعمالة والتخوين وسوى ذلك والإذعان والبدك إياه، يعني هذا الخطاب الخشبي يلي
0: هل تغير خطاب حزب الله تجاه المفاوضات؟
1: أنا هل بدي أسأله؟ تغير. هذا اللي بدي أسأله. اليوم حزب الله ليش عمل هالحملات؟ لأنه هو بده فاوض اليوم الحاج محمود
0: رقماطي. يريد هو يفاوض
1: مباشرة مع واشنطن. طب وين الشيطان الأكبر؟ وين الإمبريالية؟
0: رد عليه السفير الأمريكي ميشيل عيسى وقال لهم ما بدنا هيدي الزيارات تكون فنجان قهوة وروح وطاعة.
1: لا لا لا بدنا هيدي كيفك يا خال واضح. على طريقة كيفك يا خال لبوسك واشرب قهوة هيدي خلصت هاي اليوم في شيء الأمريكان بدهم شيء عملي بدهم شيء جدي
0: اللي هو
1: يلي هو نزع سلاح حزب الله وبالتالي يكون حزب سياسي لكن السؤال انه انتم هددتوا رئيس الجمهوريه وتحديدا الحاج محمود القماطي وقلتوا سيلقى مصير انور السادات وبالتالي ما تنسوا انه انور السادات الرئيس المصري انور السادات رجع الارض وانتصر بحرب تشرين انتم انهزمتوا وخسرتوا الارض
0: انور السادات لما راح المفاوضات مع اسرائيل راح بجيش واحد دوله واحده
1: صحيح
0: السيناريو بلبنان مختلف للاسف عم نحكي عن حكومه عم بتفاوض عم نحكي عن جيش قراره مش بإيده العسكري على الأرض وعم نحكي عن حزب الله الذي لا يريد أن يكون ضمن البيئة اللبنانية وبعده مرتبط بإيران يعني عم نحكي عن سيناريوهين بيختلفوا عن بعضهم
1: طبيعي
0: وحتى أمريكا بتختلف وقت أنور السادات أعطتهم دعم إيجابي اليوم هي عم ترعى هيدي المفاوضات وعندها خشية من مفاوضات جولة تامنة بروما لأنه ما بتشوف أي نتيجة على الأرض
1: شوف لأنه نحن مشكلتنا بلبنان غير مصر وغير كل الدول هونيك في دولة واحدة سلطة مركزية كل الدول عندنا المشكلة هون في إيديولوجيات هوني كل طائفة عندها إيديولوجية معظم الطوائف إيديولوجيات خارجية هذه الإيديولوجيات الخارجية دمرت البلد من السبعينات لليوم ولاء للخارج أحيان لصدام حسين أحيان لحافظ أسد أحيان لبشار أسد أحيان لياسر عرفات أحيان لجورج حبش أحيان لمعمر القذافي ولا الغرب ولا ولا ولا كله عندهم إيديولوجيات خارجية بس الأخطر أنه اليوم في أحزاب عندها إيديولوجيات هاي اللي بتخوف إيديولوجية حزب الله اليوم حزب الله بيخلك حزب لبنان يا أخي أوكي عناصر لبنانيين على راسي وعيني حول بلدي وجنوب هذا جزء من بلدي وأنا بحزن لما تدمر أي قرية أي منزل في جنوب لكن حزب الله يؤكد انتمائه لإيران قال محمد باقر قليبة في رئيس مجلس الشورى الإيراني أن حزب الله يقاتل عن إيران وقال قليبة أنا أتواصل يوميا مع المقاتلين يعني مع الحرس الثوري الإيراني بيحكيهم باللغة الفارسية بيحكيهم بعلي الطاهر بيحكيهم بالضاحية بيحكيهم شو وانصرنا يا شباب يعني هذا يعني للأسف الشديد بأي دولة بتصير بالعالم هاي هيدي الأيديولوجيات الخارجية طيب ميتت الشيوعية بالعالم بعد عنا حزب شيوعي هون عنا 6-7 أحزاب نصرية بمصر ما في حزب ناصري بمصر ما في حزب ناصري حزب ناصري ما في بمصر بنتو لأنور السادات لجمال عبد الناصر من النصرية أول من اليوم عندنا 6-7 أحزاب نصرية
0: ما تعلمنا بعد من كل هذه الأديولوجيات
1: ما عم نتعلم وكله على حساب وطبنا تدميره أخذوا المال وأخذوا المال
0: وهلا عم ياخذوا الأرض
1: وهلا عم ياخذوا الأرض طب هذه الأحزاب أخذت مصاري من يلي بيسيروا أديولوجياتها أخذوا مليارات الدولارات ناس اغتنوا وناس اتدمرت بيوتها طيب اليوم شو عم بيصير بجنوب اليوم للأسف الشديد أمر محزن جرف المنازل والقرى والبلدات وجنى العمر وابن جنوب كافح راح على أفريقيا كان يبيع الكشي أنا عمل تقارير كتير كبيرة عن اللبنانيين بإفريقيا أنا ذاك حكيت مع أكثر من اللي راحوا بالأوائل كان على سيراليون على إيبيريا على دول كل يعني ما وصلوا بهيك ببلاش عانوا كتير بيعوا كشي وصمدوا وناضلوا وصلوا لمحل إنه صاروا من كبار رجل أعمال إجوا عمروا ببلدهم وقصوره
0: دمرت من 2006
1: كلها دمرت على شو
0: 24 على شو
1: لندافع عن المرشد لندافع عن إيران وعن طهران طب لما سقط الجنوب وين كانت إيران هذا هو السؤال لما قاموا بإسناد غزة حزب الله وين كان بشار الأسد ليش ما ساندهم كان عم يتفرج يعني يسمحوا لنا في شيء مش مقبول بقى اليوم نحن ما منخون رئيس الجمهورية بس ندعي لمفاوضات مع واشنطن لأنه هم بدهم المفاوضات ما بدهم إياها عبر الدولة تعودوا أنه ما يكون في دولة بالبلد فعلى هذه الخلفية خلص أنه يعني صارت الطامة الكبرى أنه ما يحصل يوم غير مقبول يعني يجب أن نحافظ على ما تبقى من هذا البلد لأنه لبنان يعني ما في إلنا غيره لبنان وخصوصا اليوم العالم عم يتحول وعم يتغير ما بقى اليوم في يسافر اللبناني على الخليج مثل الأول ما في بقى اللبناني يروح على أوروبا أمريكا أستراليا كندا في ضرائب فرص العمل الخفيف في كتير أمور صارت صعبة طيب اليوم أنا سمعته للنائب الأستاذ إيهاب مطر نائب طرابلس شو عم بيقول؟ عم بيقول نحن الصادرات على السعودية هذه يعني أنعشتنا، هذا دليل إنه السعوديين بيحبونا، ونحن من دين قصف السعودية والإمارات وقطر أي حقد إيران تجاه هذه الدول. لماذا؟ قال النائب مطر هيك، لأنه في 600 ألف لبناني بالخليج حوضي بشكله رافد اقتصادي ومدخول كتير مهم. من هذا المنطلق علينا اليوم علينا أن نحافظ على علاقاتنا مع دول الخليج. وبالتالي شفنا حزب الله شو عمل مع دول الخليج، دمرنا علاقاتنا بفترة من الفترات، وبالتالي كان يدرب الحوثي لا يقصف على الخليج ويدرب الحشد الشعبي لا يقصف على الخليج. فما كانت النتيجة؟ شو كانت النتيجة؟ انه توقفت الصادرات وتوقف كل شيء. مثل ما قال الاستاذ ايهاب مطر صحيح انه عودة الصادرات الى السعودية وعودة هذه العلاقات ووفد اماراتي جاي على لبنان، هذا بعيد يعني بعيد الزمن الجميل بين لبنان والخليج. فعلى هذه الخلفية يجب ان نتعقل ونتبصر لمعالجة الاوضاع بروية، والا بصراحة رايحين على الجحيم. شو عنا بعد؟
0: الى الجحيم دور. لنرجع إلى موضوع أساسي كان هو محور الاهتمام من سنة لحتى اليوم، وتحديداً نهار التنين، موضوع السفير الإيراني بلبنان. شو اللي صار؟ وزير الخارجية كان عنده موقف واضح، رئيس الحكومة شدد على موقف وزير الخارجية، فجأة بيصير في تسوية أو اجتهاد بالتنسيق مع رئيس الجمهورية بحسب ما يقال، وأيضاً الأمن العام، وجددوا له إقامة بسموها إذا بدك مجاملة 6 أشهر، ورح يبقى بالسفارة الإيرانية. من نجح في بما حصل؟
1: لك أول شيء خلينا نوضح أستاذ كادو شغلة كتير مهمة. أولاً مدير عام الأمن العام اللي هو حسن شقير، أنا مش بحاجة دافع عنه، لأنه فعلاً هذا الرجل بعيد عن الاستعراضات السياسية والإعلامية ويقوم بدوره على أكمل وجه، وبعيد عن أي منحة طائفي ومذهبي. الرجل قام بإنجازات كتير كبيرة على المعابر، من المطار للمرفأ للمصنع لكل المعابر اللبنانية، وعم نشوف دور الأمن العام طليعي بهالإطار هي، ومنحييهم اليوم بعيد الأمن العام. وبالتالي مدير عام الأمن العام اللي هو حسن شقير نسق مع رئيس الجمهورية، وكان المخرج لأكثر من اعتبار وظروف لعدم ارتفاع منسوب الخلافات والانقسامات، إنما كان بالتنسيق مع موقف رئيس الجمهورية. أنا برأيي ما كان لازم أخذنا هذا الموقف من الأساس. طالما عندك سفير إيراني بالسعودية وعلاقة بين السعودية وإيران معروفة، كيف عندك سفير إيراني بكل دول الخليج، ليش نحن استعجلنا وأخذنا هذه الخطوة؟ هذا هو السؤال. لذلك اليوم نحن يجب أن لا نتسرع باتخاذ أي خطوة نقدم عليها دون دراستها. صحيح إيران عم تدخل بالشأن اللبناني وهذا مرفوض، ومرفوض أي تدخل من إيران ومن غير إيران بالشأن اللبناني، وإيران يعني تدعم حزب الله بالسلاح وبالمال، وبالتالي نحن دفعنا ثمن باهظ وخصوصا بالنجوم. فعلى هذه الخلفية يجب الوصول إلى إنهاء وإقفال هذا الموضوع، ولكن عدم الإقدام على أي خطوات إذا مش نحن قدها. يعني بصراحة يعني اليوم أخذنا خطوة، واليوم عم بيسألوا الناس شو لك الدولة العميقة،
0: وين السيادة تبع الدولة اللي حكينا عنها وما ضلنا كرمينا.
1: إنما من موقعه مدير عام الأمن العام اللي هو حسن شقير جد أعطاه 6 أشهر، هاي بيسموها إقامة مجاملة وفق الأطر القانونية والدستورية المتعارف عليها، وبالتنسيق الكامل مع رئيس الجمهورية. على زعل الوزير الخارجية أكيد يعني، وأنا سمعت يعني بعض نواب وقيادات قوات كانوا مستعين، إنما ما كان فيها الحملات وهالتعليق من القوات وغير القوات،
0: والمسألة
1: انتهت يعني
0: تجاه هيدا الموضوع، لأنه مرة تغيب الوزير عن مفاوضات روما، بالفاتيكان ما كان موجود مع رئيس الجمهورية، ولا في معلومات صحفية بأنه ربما سوف يتوجه إلى واشنطن على رأس وفد لبناني لحتى يشوف تبعات اللقاء يلي جمع بين ترامب وهون.
1: يعني أنا أتمنى بصراحة أول شيء بكفينا مشاكل بالبلد، بتمنى يكون في وحدة الحكومة يلي هي الأساس بالمرحلة. لماذا؟ لأنه الوضع صعب اليوم. أول شيء الحكومة محصنة أمريكياً سعودياً وعلى كل المستويات. اليوم لا فيك تغير حكومة، لا فيك تسقط حكومة، لا فيك تشيل وزير، لا فيك تستقيل الحكومة، لا يعني هذه كلها ما بدي أقول خطوط حمر، الظروف تدعو لذلك. وشفنا صار التمديد لمجلس النواب، وبالتالي اوريدي صار التمديد أو طبيعي بوفق الدستور أنه تبقى الحكومة إلى حين حصول الانتخابات النيابية المقبلة. وما نشوف هلأ الانتخابات النيابية المقبلة إذا
0: هي تغير حتجيب في حال حصلت.
1: يعني أول شيء بتداعيات الحرب الراهنة مددوا المجلس 2 سنين. أنا كان برأيي مش أنه أنا يعني أنه وفق القراءة أنه يتمدد ولاية كاملة، لا
0: ولاية كاملة
1: لا أقول لك لا. مجلس 72 كان من أهم المجالس النيابية، في شخصيات ترفع لها القبعة مع الاحترام والتقدير لبعض النواب يعني في المجلس الحالي، قانونيين دستوريين لهم دورهم لهم حضورهم. إنما لماذا تم تمديد أنذاك ولاية كاملة؟ مجلس 72 مدد ولايتين لأنه كان في حرب أهلية. اليوم اللي صار أخطر من الحرب الأهلية، عندك قرى وبلدات بكاملها مدمرة، عندك وضع اقتصادي على الأرض، عندك حالة انقسام، والحرب بعدها مستمرة. الحرب بعدها مستمرة. طيب هلق تداعيات الحرب السياسية الاقتصادية مما بدها تروح سنة سنتين، وبعدك مش عامل قانون انتخاب، وبعدك تشوف أنت بده يبلش مشروع الأعمار إذا ما تطورت الحرب بلبنان أو المنطقة. لذلك أنا ما في يقول في انتخابات ولا فيش انتخابات، من المبكر الخوض في هذه المسألة.
0: استاذ وجد بريك ونتابع. والسؤال، ما الذي ينتظر اللبناني أمنيا معيشيا واجتماعيا؟
1: أعان الله المواطن اللبناني.
0: بريك ونتابع.
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع باوري تع باوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع باوري تع باوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
3: خير شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
7: معدكم روحوا شوفوا شو بدون.
8: نتابع 5 على 5 مع الصحافي وجد العريضة. أهلا وسهلا فيك مرة تانية وتالتة ورابعة.
7: تحياتي لك والمشاهدين المتابعين الكرام.
8: أستاذ وجدي، شو ناطر اللبناني أمنياً بالمرحلة الأولى بالأيام والأسابيع المقبلة؟
7: قبل البريك قلت لك أعان الله المواطن اللبناني. طب هالمواطن اللبناني اللي عم يعاني من الستينات والسبعينات لازال يعاني، بتصير في حروب بالعالم، بيصير في سلام، بيصير في تسويات، بيصير في اقتصاد. الحرب العالمية الثانية دمرت أوروبا، صار في مشروع ماريشار للإعلام، فتحوا الحدود بين الدول الأوروبية، صار في عملة موحدة وصار في اقتصاد. بعدنا بالبلد هون نوعين، بعدنا عم نحكي بالكهرباء ما في كهرباء، بعدنا عم نحكي بأبسط حقوق الناس. طيب اليوم كمان كنت عم بحكي لك أنا عن وزير الاقتصاد السابق الأستاذ رائد خوري. طيب اليوم الضمان، اليوم الضمان، هل موظف الضمان امتى بيحتاج للضمان؟ بعد 64 سنة قال الأستاذ رائد خوري انه تمشيله الضمان بعد 64 سنة. هاي واجبات الدولة.
8: عم نحكي بأمور يعني كان لازم تكون محلولة من 30 سنة.
7: للأسف انا من يوم ولدت انا بشو بسمع عن يعني بسمع شغلات بعدني عم بسمعها، يعني انه نظام التقاعدي شغلات، يعني شو بدي خبرك يعني والله انه يعني في الكهرباء 24
8: ساعه تحكي عنها
7: يعني ابسط الامور يلي هي متوفره اليوم ببلاد الماو ماو موجوده بعد عنا هون غيبه للاسف الشديد. بعده الخطاب الطائفي، بعده الخطاب المذهبي، بعده التخوين، بعده البلد يعني بتشوف بعدنا بنحكي بالنفايات مش عم توصل، يعني بعد في امور كتير.
8: هلا عم نرجع نحكي عن سكه الحديد يلي غيرنا من الدول قطعوا سكه الحديد ووصلوا ربما لنظام ذكاء اصطناعي.
7: أكيد.
8: بكتاراتهم وسياراتهم وحياتهم.
7: شوف اليوم دمرت سكه الحديد نتيجه الحرب. اليوم لأول مرة دائما في شيء منيح بدك تحكي عنه، في شيء سيء بدك عنه. لأول مرة بيزي وزير أشغال الأستاذ فايز رسامني بيظبط المطار، بيطوره، بيعمل فيه إصلاح.
8: مطار القلاعات كمان أكبر دليل.
7: مين فتح مطار القلاعات بعد كل تعاقب وزراء الأشغال والحكومات واوا إجا فتح مطار القلاعات، تزفيت لكل المناطق وبالتالي ضمن الإمكانات المتاحة بعيدا عن أي منحة أو معطى طائفي ومذهبي. ليس الشغلة الكتير مهمة كمان النقل المشترك عم يطوروا، والأهم سكك الحديد وضعوا الخط، يعني وضعوا السكة على الطريق.
8: امبارح كان بسوريا وهذا دليل على أهمية
7: يعني
8: الشراكة
7: هذا دليل
8: مع سوريا.
7: وزير الأشغال الأستاذ فايز رسامني ترفع له القبعة بالجهد الاستثنائي اللي عم يقوم فيه. وما ننسى اليوم الدولة ما فيها مصاري، يعني ما في في ظروف صعبة كتير، وبالتالي لولا بعض المساعدات من قطر قدمت النقل المشترك. وشكرهم الوزير رسامي لقطر والسفير القطري اليوم الشيخ سعود عبد الرحمن التاني عم بيقوم بدور كبير. ولا ننسى اليوم الدوحة هي على مسافة من كل الأطراف في لبنان وتقوم بدور دبلوماسي وسياسي وعم تدعم الجيش اللبناني وعم تقوم بخطوات كتير كبيرة. فعلى هذه الخلفية نرجع للمواطن اللبناني، أبسط الحقوق بعدنا عم نحكي فيها. يعني لذلك اليوم إذا لم إذا لم يحصل يعني عجيبة بهالبلد أعجوبة لإنقاذ المواطن اللبناني في ظل هذا الغلاء الفاحش في ظل انهيار الاقتصاد بعدنا اليوم. طب مين عم بيحكي اليوم بأموال المدعين؟ مين عم بيحكي بأموال المدعين؟ في الدكتور فريد البستاني، النائب الدكتور فريد البستاني قد يكون الوحيد الذي يطالب بعودة أموال المدعين من صغار لكبار عدا عن ملحقته للفساد في الإدارات والوزارات و هذا دليل على أنه في من يتابع ويواكب هذا المسألة. إنما اليوم في عنا كم من المشاكل وللأسف الحلول نادرة، لذلك لبنان مقبل بصراحة أمام هذا الخريف الآتي، لن أقول يعني خريف الأزمات. أول شيء الموني، المدارس، الجامعات، وما أدراك الجامعات وما أدراك المدارس.
8: عم نحكي هون عن الأقساط المدرسية والجامعية صحيح. والخوف من أي تدهور تعليمي وأكاديمي.
7: ما في شيء، وبعدين المستوى الأكاديمي
8: استمرت الحرب.
7: يعني شوف وانصرنا بلبنان، خلينا نحافظ اليوم على إرساليات، خلينا نحافظ ما نعملون دعية على هالجامعات التاريخية بالبلد، من الأيوبية لليسوعية للجامعة اللبنانية، الجامعة الوطنية، الجامعة الوطنية يجب تعزيزها، أهم شيء الجامعة اللبنانية، الجامعة اللبنانية يلي بيتخرج من الجامعة اللبنانية والمراحل بيرفع الرأس، هذه الجامعة الوطنية يجب أن يتم تعزيز الأساتذة فيها وبالتالي اعطائهم حقوقهم، لانها هي جامعه الوطن. فعلى هذه الخلفيه اليوم انه في شغلات بعدنا عم نحكي عنها من الستينات والسبعينات، مرقت حروب وحروب وحروب وازمات، ومرقنا بفتره صرفنا كثير على الكهرباء، صرفنا كثير على امور كثيره، وللاسف الشديد بتيجي الكهرباء ساعه ساعتين، ما عم نعرف وين المشكله، شو عم بيصير. طب وين أصلاً محاسبة الفاسدين المرتكبين؟ وين الأموال المنهوبة؟
8: والكل كان ناطر يتكرر مشهد العراق يلي شفناه، محاسبة المسؤولين الفاسدين، ولا صار شيء.
7: بيلحقون عبيوتهم وزراء نواب سابقين وسواهم، بيلحقون عبيوتهم يشوفوا شو مخبيين، شوفوا شو عندهم أملاك، شو عندهم.
8: هو خوف من إذا بدك أنه يكمشوا حدا وتكر السبحة كلها
7: ما هي بعضها. في محميات سياسية وبالتالي تكر السبحة، يعني هيدي المشكله بالبلد. من هون اليوم نحن ما بدنا هيك يعني نخوف الناس ونتعب الناس، بكفيها هموم الناس. هذا البلد اعطيه امن واستقرار وخذوا ما يدوش العالم. اللي عم يجوا اليوم من استراليا، من كندا، اقارب لنا، من كل اللبنانيين اللي عم يجوا لهون، بياكدوا لك انه نحن بس نجي على لبنان بنشوف الجنه على الارض، بتشوف حركه المطاعم، حركه المقاهي، بتشوف بجبال على البحر، بتشوف هذا البلد مش موجود بأي بلد بالعالم. إنما للأسف الشديد بدك منظومة سياسية نظيفة، بدك إدارة جيدة لتدير هذا البلد، بدك حكم قاسي، ما بدك وسطات، بدك تضرب بإيدك من الحديد، بدك تنظم كل شيء، بدك تنظم السير، بدك تنظم كل شيء بالبلد، بيصير عندك
8: بدنا هيكلية إدارية ومؤسساتية كاملة.
7: يعني البلد باختصار بده نفضة شاملة،
8: بده بلد. الصحافي وجد العريضي، أهلا وسهلا فيك وشكرا على وجودك معنا.
7: تحياتي لك.

0: الجبل جاي اشتقنا الجبل نيح الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى جبين
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبل لبنان دوت كوم أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو
2: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera God save the Queen in Dubai Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر عجب لبنان. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

بمناسبة العيد 81 للأمن العام اللبناني، لمحة تاريخية عن هالجهاز الأمني بلبنان. بالعام 1921 صدر القرار رقم 1061، وبموجب هالقرار أنشئ الأمن العام وسمي أنذاك بالمكتب الأول. بالعام 1923 وبموجب قرار جديد صدر أعيد تأليف البوليس بلبنان، ومن ضمنه دائرة البوليس العدلي والأمن العام. ومع مرور السنوات وتحديداً بالعام 1959 صدر مرسوم تنظيمي رقم 2873، وبموجبه أصبحت المديرية العامة للأمن العام بتضم إضافة إلى الإدارة المركزية دوائر مناطقية وحدودية برية وبحرية.

ونشرت المديرية العامة للأمن العام على حسابها على إكس إعلان بشريط فيديو بذكرى عيد الأمن العام 81، وكتبت: عيد الأمن العام اللبناني 81، عهد يتجدد ووطن يستحق.

0: عيون عيون عيون الأمن العام.
1: رئيس الجمهورية جوزيف عون هنأ الأمن العام بعيد 81 ركن أساسي من أركان الاستقرار الوطني. اليوم يزداد الرهان على الأمن العام وعلى سائر المؤسسات العسكرية والأمنية، وهو رهان على بقاء الدولة ومفهوم القانون.
0: عيون الماء بتنام عيون عيون عيون الأمن.
1: ووجه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير النشرة التوجيهية للضباط ورتباء وأفراد وموظفي المديرية بمناسبة الذكرى 81 لتأسيس الأمن العام اللبناني، وقدم فيها عرض متكامل للرؤية المؤسسية والأمنية والسيادية يلي بتحكم عمل الجهاز بظل الظروف الحساسة يلي عم بمر فيها لبنان. وتوجه بأصدق التهاني إلى جميع العسكريين والموظفين، وأثنى على جهود وتضحيات، ووجه تحية إجلال لعائلات الشهداء لاسيما الأمن العام والمتعاقدين، وشدد على أنه الإنسان المؤمن برسالته هو الركيزة الأساسية لأي بناء مؤسسات ناجح. وأوضح اللواء شقير أنه مسؤوليات الأمن العام ازدادت اتساعاً وتعقيداً مع تحول طبيعة التهديدات، إذ لم تعد تقتصر على المخاطر العسكرية المباشرة بل باتت بالضم الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، الهجرة غير الشرعية والجرائم الإلكترونية وتزوير الوثائق، إدارة ملفات الأجانب والعمالة، وضبط حركة الأشخاص والمعلومات عبر المطار والمرافق والمعابر البرية. وأكد أن الأمن العام يقع بنقطة تماس دقيقة بتجمع بين مقتضيات السيادة والخدمة العامة، وشدد على أن الإنجاز الحقيقي يكمن في الجمع بين الحزم الإداري وتطبيق القانون من جهة، واحترام كرامة المواطن والمحافظة على حقوقه من جهة أخرى. وفيما يخص الورشة التطويرية داخل المديرية، ذكر مسار التحديث المستمر يلي بيستند إلى محورين رئيسيين: التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ تبني التقنيات الحديثة كجزء من الثقافة اليومية للمؤسسة لإعادة بناء طرق العمل وتسريع واتخاذ القرار وحماية البيانات. أما المحور الثاني التأهيل والتدريب المستمر، تحويل التدريب لثقافة ومؤسساتية بتواكب تطور الجرائم المعقدة وتعزيز الشراكات الأكاديمية والتقنية مع الجامعات والخبراء المتخصصين. وبملف الحدود، شدد مدير عام الأمن العام على ضرورة الانتقال التدريجي من مجرد إدارة المعابر إلى إدارة متكاملة للحدود تعتمد على الربط والتحليل والتدقيق. وعلى الصعيد الأمني، دعا إلى تعزيز قدرات الاستعلام وتحليل المعلومات لاكتشاف المؤشرات المبكرة للجرائم المالية والإلكترونية والتهريب قبل حدوثها، كما أكد أهمية التعاون الأمن الخارجي مع الدول العربية والشقيقة والمنظمات الدولية لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن رؤية الوطن يلي بتصون القرار والسيادة. واضطر اللواء شقير إلى الأوضاع الوطنية العامة، وأشار إلى الآثار الثقيلة يلي تركتها الاعتداءات والحرب الإسرائيلية على الجنوب وكامل لبنان، وأكد أن الدولة اللبنانية تعمل عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية على تثبيت وقف نهائي لإطلاق النار، إنهاء الاحتلال الأجزاء اللبنانية واستعادة السيادة الكاملة. وثمن وحدة الموقف الرسمي والتكامل بين السلطات الدستورية يلي بتمثل رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن دور الأمن العام بهالمرحلة يتلخص بحماية الاستقرار وتنفيذ القرارات الرسمية ومتابعة الملفات الاختصاصية ومنع الفوضى وصون السلم الأهلي، وأكد أن قوة المؤسسات وتمسكها هن السلاح الأساسي للدولة بالدفاع عن حقوقها وتثبيت حضورها.

أكد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير أن لبنان مقبل على مرحلة واعدة مع بدء إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية والمرافق الاقتصادية والخدماتية، وأشار إلى وجود فرص ومشاريع كثيرة يمكن تنفيذها عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص والتكامل مع القدرات الإماراتية. وجاء ذلك خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي يلي بتستضيف الهيئات الاقتصادية اللبنانية بغرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت وجبل لبنان. ورحب شقير بالوفد الإماراتي واعتبر أن حضوره إلى لبنان بعد الأزمات يلي عم بمر فيها بيعكس بدء تعافي البلد واستعادة ثقة المجتمع العربي والدولي. وشدد على أنه إنشاء مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي ورفع حظر السفر وصولاً إلى زيارة الوفد الإماراتي للبنان مؤشرات على قوة العلاقات الأخوية بين البلدين. من جهة أكد نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات عبدالله سلطان العويس أهمية الدعوة لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وأنه في رغبة بتمهيد الطريق لزيادة حجم التجارة والاستثمارات بين لبنان والإمارات.

0: 5 ساعة 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: نش نضرب اكثر تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان
3: ذكر رئيس منصة إنستغرام أنه عدد من المراهقين استخدموا ميزة أمان أساسية للحد من استخدام التطبيق قبل ما يتم تفعيله بشكل آلي نافياً إخفاء مخاطر المنصة على المراهقين وجاء ذلك خلال محاكمة حول ما إذا كانت شركة ميتا صممت تطبيقي إنستغرام وفيسبوك بهدف إصابة الأطفال بالإدمان ونفى رئيس إنستغرام منذ عام 2018 أي تلميحات من أمريكا التي تقاضي ميتا بأن التطبيق تباطأ بجعل ميزة الاستراحة إعداد تلقائي لدى المراهقين حتى أيلول 2024 أي بعد ما يقارب 3 سنوات من إطلاقه وسعت جوجل نطاق عمل منصات جيميناي للذكاء الاصطناعي بإضافة أدوات جديدة لمكاتب المحاماة والمحامين الأمر يلي بيسرع السباق بين شركات التكنولوجيا لتلبية طلب القطاع القانوني على الذكاء الاصطناعي وذكرت جوجل التابعة للشركة أنه منصتها عم بتساعد مكاتب المحاماة على استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الأعمال الروتينية والمعقدة ما يتيح للمحامين التركيز على الخدمات الأعلى قيمة مع الحفاظ على أمن بياناتهم وسريتها وبيتضمن المكون الإضافي الجديد لهالمنصة تحقيق الاندماج مع البرمجيات القانونية ومنصات البيانات بالإضافة إلى مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي يلي بتأكد جوجل أنه هي قادرة على أداء مهام قانونية وإدارية متخصصة من دون الحاجة إلى أي إشراف بشري كبير تتجه شركة أوبن أي آي لإضافة ميزة جديدة على تطبيق شات جي بي تي بتيح للمستخدمين إخفاء محادثات محددة وحمايتها باستخدام رمز سري أو بصمة الإصبع مع الاحتفاظ داخل الحساب ولكن هالميزة لا تزال قيد التطوير ولم تعلن أوبن أي آي رسمياً كما لا توجد معلومات بشأن طرحها لجميع المستخدمين أو موعد وصولها إلى النسخة العامة من التطبيق

لقاء الجامعة هن بيصيروا جزء من العيلة، جزء من الصداقة يلي عنا إياها. بدي وجه تحية لمريت جو متا يلي عم تسمعنا وحكتني هلا ورجعت هيك، رجعت الحنين والذكريات الحلوة من أيام الجامعة يلي ترفقنا فيها بالمواد الدراسية بالتعليم وبالذكريات. وفي مادة مع معلمة كانت عم تعلمنا أونلاين من كندا، كنت أنا ومريت جو عم نعملها بالليل وهيك تعرفنا وقتها. فتحية كبيرة لمريت جو متا الزميلة العزيزة يلي اليوم كمان عم تشتغل بهيدي المهنة، مهنة الصحافة، وبركي بناخدها بعد شوي على التليفون. منتابع من مريت جو متا إلى العلوم ولاسيما عن نظام يعمل بالذكاء الاصطناعي بيرصد ضغط الدم والسكري خلال 5 ثواني. أظهرت دراسة يابانية أن نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي استطاع رصد ارتفاع ضغط الدم والسكري من خلال مقاطع فيديو للوجه مدتها 5 ثواني فقط، بتقنية بتتيح مستقبلاً فحوص أسهل وأسرع. وذكر باحثون من جامعة طوكيو ومعهد العلوم بطوكيو أن خوارزمية التعلم الآلي تمكنت من اكتشاف ارتفاع ضغط الدم بدقة تجاوزت 90%، بينما تجاوزت دقتها برصد السكر 80% باستخدام التسجيلات القصيرة. وبيعيش نحو 1 مليار شخص بتتراوح أعمارهم بين 30 و79 سنة مع ارتفاع ضغط الدم على مستوى العالم، فيما بيقدر عدد المصابين بالسكري بنحو 589 مليون شخص. وذكرت الباحثة المشاركة بهالدراسة أن الفريق البحث استهدف تطوير خوارزمية بتتيح إجراء فحوص من دون تلامس بهدف اكتشاف الأمراض الشائعة مبكراً على نطاق واسع. وشملت الدراسة يلي أجريت بمركز واحد 215 مشارك من مرضى سبق تشخيص وأشخاص أصحاء. إلى الفضاء. مع دخول آلاف الأقمار الصناعية الجديدة إلى مدار الأرض، حذر خبراء بمجالي التأمين والفضاء من أنه تزايد الحطام الفضائي ربما يجعل التأمين على الأنشطة الفضائية أكثر كلفة، رغم تراجع اعتماد شركات الفضاء على التأمين التجاري. وتزايدت هالمخاوف بشأن الازدحام المتنامي بالفضاء ومدى سرعة إمكانية تنظيفه منذ أن اصطدم صاروخ تابع لشركة سبيس أكس بالقمر ب5 آب. وبحسب إدارة الطيران والفضاء الأمريكية، في أكثر من 25,000 قطعة حطام عم بيكون في تتبع لها، إضافة إلى أكثر من 100 مليون شظية أصغر من المستحيل رصدها فضائياً.

0: ماريجو ماتا.
1: هاي ريكاردو.
0: هاي كيفك؟
1: منيحة.
0: تمام. أنا منيح، أنت كيفك؟
1: الحمد لله مشتاقين.
0: خلينا نقول أنه إلي تقريبا مش حاكي معك أو أنت مش حاكية معي تقريبا شي سنة.
1: شي سنة، كنت هي أقول سنة، خفت تقول غيرتي.
0: لا دايما برج الدلو بصيب برج الدلو الثاني. ماريجو كنت معي بالجامعة وكنت معك بالصفوف وفي مادة كتير قربتنا من بعض، بتذكري أي مادة؟
1: مزبوط، ما بتذكر شو اسمها بس بتذكر أنه كان شي كتير صعب.
0: كانت نكتب أرتيكل وكانت المعلمة اللي عم تعطينا إياها هي عايشة بكندا.
1: مزبوط.
0: أنا نسيت اسمها، إذا ذاكرة اسمها.
1: ما بعرف إذا في أتولية دكريتور أو
0: صح صح صح، بس شو كان اسمها؟ وعملنا أزمة وقت عليها.
1: إيه على الأب.
0: ماريجو درسنا سوا صحافة وكل واحد منا راح باتجاه معين، قد الصحافة بعدها بتعني لك وكيف اليوم كصحفية جديدة لك تقريبا سنتين ثلاثة بالدومين عم تشوفي هيدا العالم يلي كنا عم ندرسه أكاديميا وفجأة صرنا بمحيطه الميداني؟
1: يعني أكيد وقت بلشت شغل أكيد اختلفت الصحافة علي، منا كل الوقت سيوري بطلت مثل ما كنا ناخدها على الورقة والقلم بالجامعة، بس هيك وقت تبلش تشتغل فيها بتشوف قصص أكثر على الأرض، عرفت، وبتصير أقرب للناس، بتشوف العالم، بتصير بدك أكثر تحكي عن العالم، فبعتقد الشغل بالصحافة بيخليك تتأكد أكثر إذا أنت بتحبه أو لا، ويخليك تتأكد أكثر إذا أنت مستعد هالقد تعطي من وقتك لا يمكن
0: قضية
1: أو فكرة أنت مأمن فيها، فهيدا الشيء الحلو.
0: هيدا الحلو، كنا عم نحكي دايما من أيام الجامعة أهمية الحفاظ على المبادئ المهنية والعلمية مع السوشيال ميديا ووجود الإنفلونسر وغيرهم، قدمهم الشخص بعده يروح على الجامعة يتعلم الصحافة أو برأيك أصبحت هي ربما خطوة غير عن الدراسة الأساسية، ندرس شيء تاني ونرجع نتخصص بعدين بدورة معينة بهيدا المجال؟
1: أنا بعتقد بتفرق عن غيرها لأنه بضل في قصص أثيكال تتعلمها بالجامعة، يعني فينا نحن كل حياة لحدا منا يطلع على السوشيال ميديا يصور اللي بده إياه، ينشر اللي بده إياه بدون ما يكون في قيود على هيدا الشيء، فأنك تاخذ الباص بالصحافة أو أنك تتعلم الصحافة بتعطيك نوع من الإتيك بمهنتك مضطر انك تستخدمها، لانه بتعرف نحن بنتعامل مع قصص الناس ما فينا ننشر كل شيء. السوشيال ميديا لانه ما لها قيود عم تنشر القصص بلا وعي، وهذا الشيء اكيد بيمس بالعالم.
0: بدك شوف صير ماريجو غرام قلبها الكتب وتقرا كتب ليل نهار، اي كتاب صرت قد ايه رقمه هالكتاب؟
1: هيدا السنتين يمكن صار رقم 10. بس ما عم لحق كثير،
0: ضغط الشغل مقصرة بالقراءة.
1: ضغط بس بقرأ أخبار.
0: صرت تقرأ أخبار. طيب ايه. بين الأخبار والكتب يلي بتقريها خيالك وين بيروح أوسع؟
1: حسب، يعني بدل هيك في قصص بتخيلها بالحياة، حتى القصص الأخبار يلي منحسها كتير واقعية أو كتير هيك منحسها ناشفة بتخلي خيالك يروح لكتير محلات، يعني بتضل يعني من حياة لشغلة صغيرة ممكن تقريها فيك تطلع فكرة كتير حلوة وحتى تطبقها بالمهنة.
0: أي كتاب آخر واحد قريتيه وأخذت منه مغزى معين أو عبرة معينة وقلتي لازم أنشره وقوله للكل ويمكن تغير مسار حياة حدا؟
1: آخر كتاب قريته بالجمعة تقريباً كان اسمه إنكيغاي. هيك كتاب كتير بسيط بيحكي عن يعني سر السعادة بس على طريقة اليابانيين، كيف هن بيعيشوا حياتهم حياة بسيطة، بيأكلوا هيلثي، بيقروا كتب، هيك عايشين حياة يعني بعيدة كتير عن الستريس اللي نحنا منعيشه بلبنان، فصرت فكر انه قديه يعني نحنا بدنا وقت لنوصل خصوصا بالبلد، يعني قديه نتعرض لقصص حرب وقصص هيك بشعة بتأثر على نفسيتنا، قديه بدنا لنوصل لهيدا نوع السلام يلي هن بيعيشوه بحياتهم اليومية، فهيك كتاب اكيد كتير اثر فيه وهيك خليني فكر انه كيف معقول نوصل نحنا لهيدا الشيء بظل هيدا الظروف.
0: ان شاء الله نوصل.
1: إن شاء الله أكيد.
0: حنلعب لعبة أنا وياك، حنبرم هلأ الأدوار.
1: يلا
0: اسأليني اللي بدك إياه، معنا 4 دقايق تقريبا بعد.
1: أوكي أنا بسألك يعني.
0: يلا الهواء قالك ماريجو روحي.
1: أوكي ريكاردو، شو أصعب لحظة لهلأ قطعت فيها بحياتك المهنية؟
0: أصعب لحظة لما غطيت فيها الحرب تلفزيون لبنان وكان وقتها دوامي 12 بالليل لـ7 الصبح، فكنا نفتح هوا مستمر من 12 ونص ليل لغاية 7 الصبح، كنت جيب لي ضيوف حضير أعمل السيل باركويات الشغل ليل نهار يكونوا معي على ضيوف على الهواء، يحطوا لي ميوت لدق للضيف الثاني ليرجع كمان هو يطلع معي، نرجع نسهر للساعة 5 الصبح، نرتاح نص ساعة أو ساعة أنا والمصور والمخرج والإضاءة، نرجع نعمل عناوين الصحف والجرايد على الساعة 6 ونكون عم نغطي الغارات على الضاحي وغيرهم.
1: وخصوصا انه اخبار منا حلوه ابدا يعني
0: كانت بشعه
1: ستريس زياده وبتحس هيك مساهل
0: كمان مسؤوليه كمان كانت
1: اكيد بعتقد هيدا اكبر تحدي لهلا بحياه حي الصحافه
0: غطيتي حرب كمان
1: اكيد غطيت حربين لهلا 12 ساعه 13 ساعه
0: فرد سحبي على الويب سايت
1: ايه
0: يلا شو عندك اسئله بعد
1: هلأ بدي أقلو بشي بوزيتيف شو أحلى لحظة قطعت فيها بحياتك المهنية وبدنا نضلنا بقصص الحرب وهيك
0: ليك كتير كتار بس بعتقد خمسة على خمسة من أولهم خمسة على خمسة هو إذا بدك هيدا البيبي الصغير يلي خلق وكبر وعم تحطي بقلبه كل شيء عم تحطي إيمانك وشغفك وطاقتك وأحلامك فيه وكل يوم بتجرب تطوريه أكتر وجبل لبنان عائلة وفي لحظة تانية كمان لما صرت زي أخبار
1: ايه كما بدي أسألك 20 نوفمبر كمان انه هيك بعرف انا الصحفية اوقات في منهم يعني بيكون هيدا حلم كتير كبير شو الاحساس اول ما طلعت على الهواء وحسيت حالك على الكاميرا قلت انا عم حقق حلم
0: هيدا حلم كان مرافقني من لما كان عمري 14 سنة فتخيل انت من عمر 14 سنة لعمر ال 24 سنة هيدا حلم مستمر عم بلحقك كل يوم بشغف وإصرار وإيمان نهار اللي قالوا لي حتذيع فيها أخبار في خوف وفي تحدي بذات الوقت بس أنا وعم بقرأ خبر عن خبر كنت عم شوف أنه لا فيك توصلي لحلمك وفيك تحقق اللي بدك إياه وكانت لحظة ما بنسيها لدرجة الخوف والتوتر بس أرجع أتذكر هديك اللحظة بحس أنه أوف وإيه هي لحظة حلوة
1: أكيد هيدا خلص ما بتنساها لأنه
0: أبداً.
1: أجمل شيء أنه تكون أنت من أنت وصغير عم تحلم بشغلة ولما هيك تحققها بتحس أنه إيش شعطتنا الحياة
0: أبداً وحتى اشتغلت أنا وياك بمؤسسة تانية فكانت هي كمان حلم ودايماً بتحس الواحد بيتطور بأحلامه بيكون هيدا المحل حلم لقاله بس الأولويات ترجع بتتغير الطموح الفكر وبترجع الحياة المهنية بتاخده على عالم
1: أكيد.
0: مغير تماماً
1: بس هو أهم شيء الشغف لو ما الواحد بيحب وهيك اكيد ما راح يكون هالقد اصلا مبسوط انه يحقق احلامه
0: وين ناطره تشوفي حالك بعد سنه او سنتين تقريبا بذات المحل
1: أو
0: وين
1: لا بذات المحل انه كمان عبالي هيك اكثر بلشت اكثر على الارض اشتغل فلنشوف
0: ماري جو كان أحلى اتصال صراحة والعفوية دايما حلوة وهيك فجأة يعني بعطيلي فويس قلتيلي عم بسمعك وقلي زمان وهيك قلت خلص عم تسمعني ماري جو الهوى إله
1: كتير ريكارد وكان
0: بساطة
1: كثير وهيك حلوة
0: إنه
1: كنا طبعا
0: هلأ 100% أهلا وسهلا فيك ودايما هوى جبل كتير. لبنان مفتوح لقلك ماري جو لكل شيء
1: ماشي كثير لقلك
0: ومع ماري جو منوصل لبريك الساعة 6:30 وبعد البريك منتابع جولتنا على آخر الأخبار التقنية التكنولوجية والسياسية والأمنية وحتى فقراتنا المعتادة بريك ونتابع
2: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو
3: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت ايه

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا
0: تفاحتين تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: سالو سيت انكور مو
3: لي نوي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيستي با دي موا بور كي جيكزيستي
3: جو داسان ستوري Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras, quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنان عير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
6: يا قلبي للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000

0: قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
1: تخيلوا أنكم واقفين أمام حجارة عمر آلاف السنوات، ترفع عيونكم نحو أعمدة كبيرة وكأن بعدها بتحمل بالسما حكايات يلي مروا من هون. هيدي هي بعلبك. بعلبك مدينة الشمس ووحدة من أجمل صفحات التاريخ يلي كتبها لبنان بالحجر. بقلب سهل البقاع بتوقف قلعة بعلبك شامخة، ما بتخاف لا من الزمن وما بتنحني أمام السنوات. مرت علي حضارات كتير وتعاقبت فوق أرض أجيال وأجيال، ولكن بعلبك بقيت واقفة تحفظ أسرار الماضي وبترويها لكل فرد وسايح بزورة. هون بالعهد الروماني ارتفعت معابد عظيمة بتدهش كل حدا شافها، حجارة كبيرة ونقوش دقيقة تشهد على براعة الإنسان وقدرته على أنه يصنع من الحجر تحفة بتتحدى الزمن. ومن بين هالأثار معبد جوبيتر يلي معروف بأعمدته العملاقة، وكأنه عم بيقول لألنا مر من هون ألاف البشر ولكن بعدني واقف. ومن بعدها منوصل لمعبد باخوس، أحد أجمل المعابد الرومانية حفظاً تتأمل تفاصيله، فبتشعر وكأنه الحجارة عم تحكي، وكأنه كل نقش فيها بيحمل رسالة من إنسان عاش هون من سنوات وسنوات طويلة. ولكن جمال بعلبك لا يكمن فقط بضخامة حجارتها، جمال الحقيقي بالإحساس يلي بتمنحك إياه. فلما تمشي بين الأعمدة تشعر وكأنك ما عم تمشي بمكان عادي، بل عم تعبر بين صفحات التاريخ. تسمع صدى خطواتك فبتتخيل خطوات كل شخص سبقك، وبتنظر للسما من بين الأعمدة فبتدرك قدي أنت صغير أمام عظمة الزمن. والأكثر إثارة للدهش هي الأحجار العملاقة يلي استخدمت ببناء الموقع، أحجار بيوصل وزن بعضها لمئات الأطنان، نقلت ووضعت بمكانها بالزمن يلي لم تكن فيه الآلات الحديثة يلي منعرفها اليوم. بعلبك هي ذاكرة لبنان، هي صوت الأجداد بالحجارة، هي الشمس يلي بتلامس الأعمدة عند الغروب، وهي حكاية وطن مرت عليه الحضارات ولكن بقي محتفظ بروحه. وانطلاقا من هون، لما نزور بعلبك ما بينبغي علينا نتطلع فقط بعين السايح، ولكن بعين الإنسان يلي وقف أمام التاريخ. هون عاش إنسان حلم بنى وترك له رسالة، رسالة بتقول أنه الزمن يمكن بيهدم كتير أمور، ولكن لا يستطيع أنه يمحي الحضارة يلي تركت أثرها بقلب الناس. هون بعلبك مدينة ما بتحكي بصوت مرتفع ولكن بحجارة بتقول كتير، مدينة الشمس والتاريخ ووحدة من الكنوز يلي بيفتخر فيها لبنان. ولما نغادر بعلبك ونبتعد خطوات عنا، في شي جوا بدله عالق، يمكن صورة الأعمدة أو رهبة الحجارة أو هيدا الشعور الحلو يلي بأكد بأنه هون عايشوا ألاف السنوات. بعلبك منا مكان منزوره فقط، هي حكاية منعيشها وذاكرة منحملها معنا من جيل لجيل.

دراسة جديدة أن الكلاب ترمش بمعدل أكبر عندما ترى أصحابها يرمشون، بمؤشر إلى أن تواصل البصر بين الكلب والبشر يتضمن إشارات اجتماعية دقيقة تتجاوز مجرد تبادل النظرات. وبها الدراسة اللي أجراها باحثون، راقب العلماء سلوك 35 كلب من سلالات مختلفة أثناء مشاهدتها مقاطع فيديو لأصحابها وشخصين غير مألوفين. وبأحد المقاطع كان الأشخاص عم يرمشوا مرة كل 3 ثواني، فيما كانوا بمقطع آخر عم يتطلعوا من دون أي رمش. وأظهرت النتائج أن الكلاب يلي رمشت أكثر عندما شاهدت أصحابها يرمشون، بحين لم يتم تأثير نفسه عند مشاهدة الأشخاص غير المألوفين.

بعد أكثر من 18 شهر على إطلاق آخر عرض ترويجي للعبة الجي تي اي 6، تستعد الشركة للكشف عن نظرة موسعة إلى لعبتها المرتقبة بظل انتشار تسريبات متتالية لمقاطع فيديو يعتقد أنه تتضمن لقطات من أسلوب اللعبة. وفي خوف من تسرب هيدي اللعبة اللي هي كابوس بهدد أكبر لعبة لها السنة. كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة علمية أنه رابط غير متوقع بين إطلاق الألبومات الموسيقية لكبار الفنانين وارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات. وأظهرت البيانات أنه الأيام يلي تطرح فيها ألبومات لفنانين ذوي شعبية واسعة تشهد ارتفاع بوفيات المرور بنسبة 15% بأمريكا مقارنة بالأيام العادية، حيث ارتفع متوسط الوفيات من 121 وفاة إلى 139 وفاة يومياً، مع تسجيل أكبر نسبة زيادة بين السائقين الأصغر سناً. وتزامنت فكرة البحث بعد تجربة شخصية للباحث الرئيسي الدكتور ميشيل يلي انحرفت سيارته عن مسار أثناء محاولته البحث عن ألبوم المغنية يلي بفضلها عبر تطبيق موسيقى، ودفعوا هالموقف إلى تحليل بيانات نظام تحليل الوفيات المرورية الأمريكي ومقارنتها بمعدلات استخدام الهواتف وتطبيقات الموسيقى خلال فترة بتمتد لعشرة أيام قبل وبعد طرح الألبومات. وللحفاظ على السلامة من دون الامتناع عن الاستماع للموسيقى، يوصل خبراء بإعداد قوائم تشغيل كاملة قبل الانطلاق أو تفعيل وضع عدم الإزعاج على الهواتف أو تكليف مهمة للتحكم بالموسيقى لأحد الركاب لتجنب تشديد الذهن عن الطريق.

تستعد دار نشر بريطانية لنشر كتاب جديد بعنوان أغنية البجعة ديانا شقيقتي للكاتب شقيق الأميرة.

0: بالمملكة المتحدة ب 22 أيلول المقبل، ويأتي إطلاق الكتاب تزامناً مع اقتراب الذكرى 30 لوفاة أميرة ويلز يلي رحلت عام 1997 بعد حادث سير أليم بباريس عن عمر 36 سنة. وأوضح شقيق الأميرة أنه هذا السيل المتجدد من الطلبات الإعلامية لإجراء مقابلات مع اقتراب هالذكرى هو يلي دفعه لكتابة هالعمل لحسم الجدل وتدوين أفكاره بنفسه مرة واحدة وإلى الأبد، بدل من ترك مساحة للآراء والشائعات غير الدقيقة يلي ترسخت مع مرور الوقت واستعرضت كحقائق. وبيهدف الكتاب لإبراز جوانب من روح الأميرة كشخصية فريدة تجمع بين الحب والكاريزما وبالوقت نفسه الشك بالذات، مع الكشف عن معلومات جديدة بتجذب اهتمام كبير لتكون بمثابة تكريم دايم بليق بالأميرة. ويأتي هالكتاب امتداداً للتعهد يلي ألقاه شقيق الأميرة بكلمته الشهيرة خلال جنازة شقيقته بكنيسة، حيث يسعى لتقديم صورة صريحة وإيجابية تعكس شخصية ديانة الحقيقية. كما أعرب عن أمله أنه يمنح الكتاب القراء المقربين منا والأجيال الشابة يلي لم تعد تعاصر حضور هالأميرة أعمق فهم لفهمة كيف كانت وكيف عاشت. بريك ونتابع 5 على 5.
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
3: عم حس اني غريبي.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
3: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم النجوم بغنية وخبرية. هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد
0: عبيدو. غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: رح نتعرف سوا على تيتا ظريفة، هي دمية بتحاكي تفاصيل لبنان وبتروي قصته تاريخه وثائفته. سوا بنسمع قصة تيتا ظريفة.
1: نصته خلص، سكري سكري. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا حبيبيتي.
2: انا شرب البحر، خريج ماسترز مسرح من الجامعه اللبنانيه، وتيتا ظريفه هي فشه خلق لالي.

0: فترة قطعنا بكتير قصص بلبنان، وأنا على صعيد شخصي يعني وقف كذا بروجي عندي لأسباب صحية، فحبيت أنه أعمل شيء سليني. قلت أنه why not try to use puppetry بهذه الطريقة على السوشيال ميديا، سي إذا العالم حتحب أو لا. وابيرنتلي العالم حبت.
1: تعرف كم سنة صار لي بطلع وبنزل على هالدرجة؟ تعودت.
0: عادة الكاركتير التيتا بالمجتمع اللبناني كاركتير مهضوم، كتير قليل لتلاقي حدا ما بيحب التيتا تبعه، خاصة لما يوصلوا لعمر معين بيصيروا إنه ما يهمون شي، يحكوا كل شي على رأس لسانهم.
1: بعدكن هون؟
0: في كتير قصص عنا بلبنان ما مننتبه له، يعني نقطع من حدا لأنه عايشين حياة عجقة كل الوقت. بالتيتا عبالي بذكر العالم بهول التفاصيل الصغيرة اللي بنهارنا اللي فينا نتطلع عليهم يمكن نحن وقطعين، وننتبه انه لحظه في هيدا الشيء الحلو موجود بلبنان منه موجود بغير مطرح.
1: يلا انجوي لكين روح حبيبتي، يلا باي. اخ مش معقول شو غيورة.
2: فقدد ما فيها تكون عم تاكس شخصياتنا وتسرد اخبارنا وهواجسنا بطريقه كوميديه مختلفه، والاهم تركز على الصوره يلي بدنا اياها.

في الميدانيات الجنوبية الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً كبيراً في بلدة يحمر شقيف. الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 400 بنية تحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة. قصف مدفعي إسرائيلي عنيف استهدف متجر ليطان الخردلي. قصف مدفعي متقطع استهدف دوحة كفر رمان ومحيط تلة الدبشة في قضاء النبطية. بالإضافة إلى عملية تجريف إسرائيلية واسعة لعدد من المباني في بلدة حولة قضاء مرج عيون. الرئيس عون أمام وفد المجلس العام الماروني: صحيح أن المفاوضات ليست سهلة وسريعة وهناك عراقيل وصعوبات، ولكنها تبقى أفضل بكثير من الحرب. الرئيس عون أضاف: نلتقي على الأهداف نفسها، تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الأعمار، وهذا لا يمكن أن يتحقق بالحرب وفق ما تبين، فلا خيار بالتالي إلا التفاوض. ترامب: لا أعتقد أن المرشد الإيراني مات، والمواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وسوف تستمر مهما تطلب الأمر. وأيضاً متابع آخر المستجدات الإيرانية الأمريكية، حيث أكد الحرس الثوري اتفاقه بشأن حصة كل منا من مياه مضيق هرمز مع عمان وحصص العائدات. وبتقدروا تكونوا عم تتابعونا دايما عبر منصاتنا على يوتيوب جبل لبنان، عبر تلفزيون جبل لبنان وابليكيشن جبل لبنان يلي بتجمع بين الاذاعه التلفزيون، وايضا بالتعاون مع انفو 3 لحتى تكونوا من خلاله عم بتتابعونا من كافة الزوايا صوت وصورة، وأيضاً إلكترونياً من خلال إنفوثرية اللي بتجمع كل الأخبار بمختلف اللغات دايماً عبر أبليكيشن جبل لبنان.

0: نهاية حلقتنا من 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب. نعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ جاوز. فكر حالك قوي.
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره؟
3: انطوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: بعشرة تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج عقرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. عقرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: آه خير شو في؟
1: احكي لي ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم النجوم. بغنية وخبرية هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد
0: عبيدو. غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بطل لبنان مع نادي الأنصار وواحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

الشمال الطيب أعلى. هيدي خي القصة طويلة بدورها خيي.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت، بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لا بطلت

بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لا بطلت

0: الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون داري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح أعشق لا رح حب هالمرة تربيت قلت لها بطلت خليني
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

الطبيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي وصرت

فرفك جبين المغربي وفكر النجيب. وقال لي يا ابني اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب، بدك على شهرين تاخد هالدار.

0: هون قهوة البحر؟
1: نعم.
0: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
1: من وين حضرة الأخ؟
0: أنا من ضيعة بحرية.
1: وأنا من بلاد بحرية.
0: شرفنا.
1: تفضل اقعد تذكر معنا.